حشر يا عمى كل من يضدها بالحشر يا عمى. الله يا عالم الله الله خبر عني لهادي خبر انزل انزل فدوائي

0: يخلص حكينا
1: تبقى بس العين.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شاعرها شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي. من خطوتي لناك المشت ويا عذيك اللمه

0: أشم
1: والله يا أبو علي
0: أحسين أغلى من الهوى أغتنق له والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم.

فراق الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران واسفل

قلت لك من كلمة كربلك الما يمر الهزة يجرحني العطش لنا عيق راني

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح مني وانا انتهي.

صبر يا خلق ستر الله سولف بيها حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرا قران

0: حسين احس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة. عبد الله طائر الجنة ينذبح عند اخر حلم عطشان كان بحضنه. عطشان كان
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: دبت قماطة كانت هواي.
1: والله ما عندي موجة.

ذبت دماغك راد الشهادة مثل رضا وحصلها اي شلون راد كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي تنفع الأم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الأم تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عني بعد يما حسين يا

صبح غالي شو احلاته الام تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: رافع راية لل والله عظيمك واعد مساكته ساكته واسفه عم صاحب الزمان هذا الجواب إله اهلا يا مولاي يا اجمل مشاء اهلا
1: حبيبي
0: رافع رايه

0: يلا وينك خدام صاحب الزمان رافع رايه لل مشيها الوعيد
1: اهلا يا مولاي.

ريحتك حلوة شرف موكبي فدوة تدرب جيتك تسوى وعنيد بك شايل مايك وأنحب بروح السيدة زينب لا ترجع إيدي واشرب أحبك قول يا من مشيتك حلوة شرف موكبي فدوة تدرب جيتك تسوى وأنا إدبك إدبك شايل مايك وأنحب روح السيدة زينب لا ترجع إيدي واشرب أحبك أحب مولاي لا تكسر ندخيلك مرني من تمر بالمواكب من تمر بال لا تكسر ندخيلك مرني من

0: صالح اللي لا يمر علي بانتظاره
1: مولاي ويدعى

0: حبيبي
1: قول
0: يا حبيبي ان شاء الله المهدي بهاي الزيارة هل مشى يا انصاره هل مشى يا انصاره كلها تنطى

الجمعة يمكن شاهد الطلعة الرشيدة. يا صاحب الزمان المهد بهاي الزيارة، هل مشاي أنصار مهد بهاي الزيارة، هل مشاي أنصار كلها تنطر بشارة.

شيء ثاني ناها ويا محلاها ويانا المهدي يمشي ويانا المهدي أمني تورج واي يا أجمل فدوا روح له أمني تورج واي رافع رافع راية هلا قول قول يلا.

لك وابحث عنك بين الزوار دورك كامرت الحب شايل واطلب بلك تمر أصاورك وابجي لك عينا يا أجمل.

0: يلا شباب حسيني يا صاحب الزمان رافع رايه
1: اريد فلوس اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
2: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة.
3: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار
4: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

الناس يبكون وعين شافقه طور ما كنت فاض بس يبكون يلا يلا يلا نهقوا من بعد الفرقه ملقوا لا يشبه ملقوا

لاقوم مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين

0: القصيدة لخادمكم عم فدوح. اسمع.
1: من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم، من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم، وقعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم، قعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. ضاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة، ضاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة.

تظلني دوم وشايبهم قام وضم شايبهم قام وضم ومهم صارت مثل امه شايبهم قام وضم ومهم صارت مثل امه مسحت وجهها بشيلتها يا لذتها لكلها علوم قلت لا تظل هنا

بكون يا رشق حسين دقل بيتك كله بكيفك بعد امك جيتك خير واعذرنا على التقصير بعد امك جيتك خير واعذر يلا بعد امك جيتك خير واعذر خلنا اسمعها يلا

ذكرهم بالخطوات شكد ذكروا بسوالفهم والذكر بالخطوات أثروا بي واثر بيهم أثروا بي واثر بيهم وراد بمشي إجازيهم أثروا بي واثر بيهم وراد بمشي إجازيهم يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يلا كل بيتي سالف عنهم كل بيتي سالف عنهم

خد ما كان عشرتهم مد سالف ودموع بخد ما كان عشرتهم مد من يشتاك يركض قلبه هاي الصحبة يلا بكل بيتي سالف عنهم

الطهر الذات من يشتاقك بقلبه هاي الصحبة الطهر الذات. وأول ما طاب الحسين صبن دمعات العين أهول ما طاب الحسين صبن دمعات وقال له احفظهم مولاي قال له احفظهم مولاي اسمع هالقصة ويا عجب حيهم حيهم ولا يا عمه اريد جواب عالي فدوه اسمع

0: اسمع اسمع
1: يا ما ولي كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف
0: تسمع تسمع
1: كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين خير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: ترفع علينا.
1: يا رب
0: لا سيف لي يا حميد. لا بنتي لا وليان. شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: ممنون.
1: كل كلمة من كلمات رمية بكبدي يتبجح.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلنا لكم خل نكمل القصيدة. وذاك

واحد من المجلس شبح لي انا العين واختار

0: يا ابن ابوي جروحي شي داويها
1: عالنار
0: عفتك ذولي

عالنهر افتك خذوني لليسر عالنهر

دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين انت انتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلة كل من ذبي حب مصرعة شراح تسمع.

حارد لديارنا بهاي الايام بلا رامل يا عباس وبليتام انتو فانتو اهل بكربلا موذر اجسام تفانت اهل بكربلا موذر اجسام

0: أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قصرهم حرب تنعاد بخطاب علي السجاد، بقصرهم حرب تنعاد بخطابة علي السجاد. يا أيها الناس،
4: أنا المعرف
3: منين من

الفصاحة والفصاحة والعلم شمعة وشجاعة والمحبة والحلم سمعة وشجاعة والمحبة والحلم سمعة

من المختار حسبنا من الطيار حسبنا من المختار حسبنا من الطيار من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمحة الله من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمحة الله قصرهم حق

من المن غديركم ما سلم ظهر. اي والله اي والله انا ابن المن غدير.

ديكم نفسي ديكم كتلتي الزهرة ديكم نفسي ديكم.

0: بحرارة وانت تحفري هلا
1: كوم داسة على
2: صدرك شفتكم بدون احساس شفتكم بدون احساس بديكم فصلتوا الراس شفتكم بدون احساس بديكم فصلتوا الراس بغضا بحيدر الصدر الخيل جت صوبين
0: الله الله الله الله بعيون

اي والله وقت خلبنا مكة والصفا بديوان وقت خلبنا مكة

عرفت العطش جتا نسيت برقبت عيال عرفت العطش جتا نسيت برقبت عيال عرفت العطش جتا نسيت

وفاي رسالة محمد هاي رضاته نرد حفاي برماد الخيام يكمل افتخار حسين وانا ويا الايتام ابن الطاعن برم برماد الخيام يكمل افتخار حسين وانا ويا الايتام ابن الطاعن برم قصر

الشحنة اللي نحامي الناس مني احنا اللي نحامي الناس من النار ويا يقولها

بنقاطع الأصلاب ولمفرق الأحزاب، بنقاطع الأصلاب ولمفرق الأحزاب، ضرب الخراطيم هو الضارب بسيفين قسم.

الازر وارتدت ثوب احرام. انا ابني اللي اعتزر وارتدى بثوب احرام.

ذهب ببعينك وطغيانك وقدرك هذين كلهن هذين كلهن حطب ينشافني بقبرك هذين كلهن حطب ينشافني بقبرك أذكرك من الطاووس علي اللي سحق عالروس أذكرك من الطاووس علي اللي سحق عالروس أذكرك من الطاووس على اللي سحق عربك أذكرك من الطاووس على اللي سحق عربوس طحن الرحى يصير والشاهد أحد وحنين من كل جهة يدير ابن الطاعن برمحة طحن الرحى يصير والشاهد أحد وحنين من كل جهة يدير ابن الطاعن برمحان إلك

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: باسم الحسين أما بعد والكل بقاع العالم. الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
3: الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
2: موكب أصبح الوطن منين؟ من الحدود وللصحن. باسم الحسين.

0: ما مقتنع، ما مقتنع تراني في دور روح الكوم عندك أعلى. ها إيه هو هذا خلص موكب أصبح افتخر افتخر من تقول موكب أصبح الوطن باسم من؟
1: باسم الحسين.
0: من علامات الإيمان يحيى أمن الله وجه ترى مو أيضا راح

0: لا لا لا لا لا لا لا عفية عفية باسم الحسين
1: باسم الحسين اما بعد وكل وقاع العالم موضوع يا مية هلا
0: شلون تقول المقاصر
1: موكب اصبح الوقع في الحدود
0: اسمع اسمع والله ما قصرت والله باسم من
1: ويا الخدم يا الجاي تمشي حيهم هنا يا الربع اجت زينب يا زينب ضاقت الما ينجرع بكثر ما تصرفوا اكثر على الحر اصرف دمع يا الخدم يا الجاي
0: هاي منابرنا هاي منابرنا احنا ناس ما عندنا غاية من هاي القصائد كفيكم العباس ابو فاضل وانا على المنبر لا سالفة ترند مدري شنو هذا ولا سالفة شهرة انعم الله على الحسين يخدمه ما عندنا غاية عمي ما عندنا عندنا مسؤولية مسؤولية حسين يا حسين

ضايه متربه وتمشي عجل من الاسبوع تعب.

لوم قلب الصامد عنها وما وصي الخادم بعد من تبكي حيل بتشيلها وصل زحف من موقع

0: حافلة بس ملا صف بس ملا من نجات
1: بسم نجات
0: بسم يلا يلا بسم الحسين ما بعد الموضوع يامي ها ها الغيارة ها ها زلم ها بسم الحسين
1: أنا اكتفيت والله ما شاء الله
0: منكب أصبح هالوطن للحدود
1: مقاصير والله
0: منكب أصبح هالوطن للحدود
1: بسم
0: الحسين اجا وقتي البيه زمزم راد من ماي الثوار

حاجب واحنا لك عين وفلان على على حاجب مثل سبحة وخرز بيه تسطر هالمواكب تعال احسبهني وسبح تجي شوف العجايب مو 101 بس طوب

فلا نعلى على حاجب مثل سبح وخرز بي تسطر هالمواكب تعال احسب هنا يوسف تجي تشوف العجايب مو 101 بس طوبها

جنة صغيرة الموكب وبالخدم متصاف بينقطع رزق الطبيب وماكو غير العافية بينقطع شغل الطبيب وماكو غير قاع حب بمبلله والتعب بس بيحله القاح حب مبلله والتعب بس بيحله بسم

0: صباح الوطن للحدود للصحن
1: صبح ما صباح الوطن للحدود للصحن
2: لا اعتمرت الفدوى روح لك خلي كمل بسم الله ابو سياديكم خلي كمل فدوى روح لكم
3: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات
2: هاي أمهاتنا والله شوف السيد يقول والله صدق
3: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات
4: إذاعة جامعة المستقبل الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل هنا إذاعة جامعة المستقبل

نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا

وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

فَأَصْبَحَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم

الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئك

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

خذوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

لدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليها

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
1: العراق أرض الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: عني. ابتعد عني.
1: رعد، ماذا حدث؟ فهمت، هذه قطعة من قميص اللص. أنت حارس شجاع ووفي، قمت بالحراسة على أكمل وجه مثلما فعل جدك القديم مع أصحابه أهل الكهف. سأروي لك قصته. في قديم الزمان كانت هناك مدينة يحكمها أناس ظالمون.
2: قطمير، هيا يا ولدي لترضع.
3: اتركيني يا أمي، لا أرغب في اللبن.
2: لماذا يا بني؟ ماذا جرى لك؟
3: إنني حزين وغاضب، لماذا ولدتني كلبا؟
2: ما هذا السؤال العجيب؟ إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقنا كلابا، واختار أن يخلق غيرنا أناسا.
3: لماذا يتصور الناس أن الكلب شيء حقير، سبة أو إهانة أو شيء من هذا القبيل؟
2: من قال لك هذا؟
3: سمعت صبيا يشتم جاره ويقول له يا كلب، وغضب الآخر وبكى عندما سمع الكلمة.
2: لا عليك، كل حتى تكبر وتصبح حارسا وفيا، وتثبت لهذا الصبي ولغيره كم هي الكلاب مفيدة.
3: إنني أعرف أشياء مفيدة يا أمي، أستطيع السير على قدمي الخلفيتين مقلدا الإنسان، ثم الأماميتين هكذا، وأرقص وأنا أسير هكذا.
4: أم قطمير، اهربي بسرعة.
2: لماذا أهرب؟
5: أسمع صوت كلاب في هذه الناحية.
4: لقد جن الناس فجأة وقرروا قتل جميع الكلاب الضالة.
5: ها هو كلب آخر.
2: إياك أن تنطق يا ولدي، اهربي به يا وفية، وحاذري أن يراكما أحد.

0: ما الذي يجري أيها الوزير؟
1: إني مثلكم تماما، أعاني من ظلم الحاكم واستبداده، ولو جهرت بإيماني.
2: إياك أن تفعل، سنخسر مؤمنا قويا يستطيع دخول القصر ومعرفة الأخبار.
1: الأحوال شديدة السوء، الحاكم الفاسد يقتل إخواننا المؤمنين ويعلقهم على جدران قصره.
0: إنه حتى يأمر بقتل الكلاب المسكينة التي لا ذنب لها.
1: يقول إن الكلاب تنبح بالليل وتزعج النائمين.
2: الكلاب تنبح على اللصوص الذين يحكمون المدينة،
0: أو ربما تصرخ من الجوع والظلم.
1: يجب أن نفترق الآن، سأبذل جهدي على أن أدخلكما في القصر. أنت يا الحطاب بصفتك مورد أخشاب، وأنت يا راعي الأغنام بوصفك مورد لحوم. ها؟ إياكما أن يشعر أحد بالصلة التي تجمعنا.
3: قدمير، هل عدت يا صغيري؟
4: لم أعد صغيرا يا خالتي وفية. كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله على كل حال.
4: لماذا لم تتناولي العظمة التي دفنتها لك؟
3: انتظرتك يا بني حتى نأكل سويا. هيا.
4: الحمد لله، بطني ممتلئ على آخره. كلي أنت يا خالتي بالهناء والشفاء.
3: احكي لي إذن، ماذا رأيت في يومك؟
4: الكثير من الناس يهاجرون من المدينة ويتجهون إلى الكهوف المخيفة.
3: إياك أن تذهب إلى هناك يا قطمير، تلك الكهوف يا بني موحشة، وقد توجد فيها كائنات مفترسة.
4: هل توجد يا خالتي كائنات أكثر وحشية وافتراسا من الإنسان؟
0: الحمد لله على الطعام والسقيا ونعمة الإيمان.

0: يا ربي، ما هذه الرائحة الغريبة؟ يبدو أنه هذا الشيء الذي يسمونه اللحم.
1: أنت جائع، اقترب، لا تخف.
0: بالتأكيد في الأمر خدعة. هل تساوي قطعة لحم أن أموت من أجلها؟
1: ما دمت خائفا، خذ اللحم وأنت في مكانك.
0: نعم، أعتقد أنها تساوي. أيها اللحم، ما أعذب مذاقك.
1: لا أفهم نباحك، ولكن يبدو أنك تريد أن تلازمني.
0: ما هذا؟ لماذا يسير صاحب الطيب عند هذا المكان الكريه؟
2: ماذا تريد؟
1: أحضرت طعام العشاء لسيد الملك، عجل سمين وثلاثة خراف كالمعتاد.
2: أدخل، ولكن سر بحذر إلى المطبخ، فالملك يتريض في الحديقة بأمر الطبيب.
1: هيا يا قطمير، أسرع.
3: انتظرني لحظة، أريد أن أفعل مثل جميع الكائنات.
1: ليس الآن، إياك أن تجلب لي المشاكل على باب القصر.
3: حاضر، سأحاول قدر الإمكان.
1: اجلس هادئا يا قطمير، سأذهب لأسلم الأغنام إلى الطباخ وأعود بعد لحظات.
3: حاضر، سأجلس، لكن لا أستطيع أن أمسك نفسي أكثر من هذا.
4: هذه الرائحة الكريهة.
0: لماذا تهوين يا
4: ألا تعرف أن هذا تمثال كبير الآلهة المعبودة في أفسس؟
0: كبير الآلهة أم صغير الآلهة، المهم أنني ارتحت.
4: سيقتلك حرس القصر لو علم أنك لوثت معبودهم.
0: أنت كلبة لطيفة ولن تقولي لأحد، ليس كذلك؟
4: ربما.
0: وهل تصدقين خرافات الناس؟ أليسوا حمقى حين يعبدون حجارة؟
5: أنت أول مخلوق شجاع أقابله في المدينة، أرجو أن تسجل إعجابي بك.
0: سجلت الإعجاب وشكرا.
5: من أين أنت قادم؟
0: قادم أنا من إحدى الخرائب، التحقت بخدمة الراعي اليوم.
4: من لحمك، أنت مضحك.
0: لا أرى سببا للضحك، السر في نحافتي هو سوء التغذية وبخل الناس وغلاء الأسعار وندرة اللحم. تصوري أنني لم أذق اللحم في حياتي إلا اليوم.
4: لا تذكر اللحم أمامي أرجوك، سئمت من أكل اللحم كل يوم. أتوق لقطعة من العظم.
0: يبدو أنها مجنونة، الأفضل أن أعاملها بحذر.
4: هل قلت شيئا؟
0: هل صحيح أنك تأكلين اللحم كل يوم؟
4: نعم، شيء ممل.
0: أليس لديك بعض اللحم الفائض؟
4: لحم الغداء كله ملقا في الصحن لم ألمسه.
0: هل أستطيع أن أرى هذا الصحن؟
4: نعم، سر ورائي.
6: أنت يا مورد اللحوم،
1: في خدمتك سيد الملك.
6: لماذا لم تسجد لكبير الآلهة وأنت تمر؟
1: ضعف نظري يا مولاي فلم أرى.
6: لاحظت أنك تتحدث إلى وزيري كثيرا هذه الأيام، ما الذي يمكن أن يجمع بين راعي غنم ووزير؟
1: كان يريد نعم تذكرت، كان يريد توريد اللحم لقصره، وكان يحدد لي الأنواع المطلوبة.
6: شيء غريب، إن وزيري نباتي لا يأكل اللحم.
1: لكن أسرته وخدمه يأكلون اللحم، وإلا فلماذا طلبه مني؟
6: معك حق. خذ أيها المورد هبة من الملك.
1: أشكرك يا مولاي.
0: هل أنت جادة يا
5: نهيش؟ اسمي نهيش، وأنت؟
0: قطمير، هل أنت جادة في دعوتي لتناول اللحم؟
5: خلصني منه أرجوك. يا لها من مهارة، كيف تأكل بهذه السرعة؟
0: عودتني حياة الخرائب على ذلك.
5: أنت مفجوع قطمير، إنني أحبك.
0: أشكرك على الحب، ولكن ليس في قلبي مكان للحب. عندما يستغرق السعي وراء اللقمة كل طاقة المخلوق، يصبح من العسير أن يجد وقتا للحب. الحب طرف لا يقدر عليه الفقراء أمثالي.
5: قطمير، أنت مفكر، شجاع، نحيف، مفجوع ومفكر، زاد حبي لك.
1: قطمير.
0: سيدي يناديني. معذرة.
5: قطمير، هل أراك مرة أخرى؟
1: خذ هذا الطوق الجميل. اسمع يا قطمير، سنهجر هذه المدينة مع أول ضوء من النهار. لقد بدأ الملك يشك في أمري وأمر الوزير وأمر إخواننا المؤمنين.
5: جئت في وقتك، طعام العشاء ينتظرك في الصحن. ماذا بك يا قطمير؟
0: سأسافر.
5: مع من؟
0: هذا سر لا أستطيع أن أبوح به. قد يكون المسافرون ثلاثة وأنا رابعهم، أو خمسة وأنا سادسهم.
5: أنا أسأل عنك أنت،
7: متى تعود؟
0: لا أعرف، ربما شهر أو عام، وربما أكثر.
5: سأنتظرك طوال عمري.
8: ما الذي يحدث في البلاط؟ هذه خيانة عظمى. كيف يخرج الوزير عن عبادة آلهتنا وينضم لهؤلاء المتآمرين؟ أيها الحارس،
9: أمرك يا مولاي.
8: ابحث عنهم في كل مكان، يجب أن يقتلوا.
10: إذاعة جامعة المستقبل. 8 صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
11: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

انا ابكي اقلك راح اسولف همي.

اليوم يجي تيمني السبي يا ابن امي لاحت ما صار.

الشابق ظناهي ممنون أغاد إلى الشيخ عبد الحسين أبو شبع. بس هذا البيت أعيده ها، بس هذا البيت. زينب تقل أكراح سولف همي بلا حجي.

0: يا ابن ام العشي.
1: عالم الايام يا ابن ام

ما بعد ننساه. يا ابن أمي ناديت وقبل حناديت، يا ابن أمي ناديت وقبل حناديت، عتل صيحت عالتل صيحت، يا ابن أمي وينك وين خير.

0: اسمك وصا يتكلم خيت واتذكر
1: دخل منو
0: بسلاث وصا

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي. شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي

ثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لأخوتي ظل وحد بعمري بيدك تيجي نتقدمي لمهري.

ثالث وصية منك انت قبالي تخيل.

نهار العيفتني بيها نبي حال حرقة وخيامك وانا لم بالاطفال بيا خيمة.

عيال شان احنا موجدنا لأساس الإسلام شان

بارك الله بك. من السبيل يوم ردي انا يا حسين.

نامت العين.

صاحتي وتسمع زينب ايش صاحتي.

يا جبريل أكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

واحدة بحزنة مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة ساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة ساديها بنزلك يا جبتك

حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه. ظل علي السجاد حاير بالأمر ظل علي السجاد حاير بالأمر يظل خاف تموت زينب على القبر. يروح زينب عدها جمرة من

0: تروح شلال زينب تكتفي بيوم وتروح وقلب زينب كله متواصل جروح روح أخوها تروح ويظل بيها روح يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى ولو فاضل للعباس
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة.

الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. لطمها صار عالسطرة تأذيها يا زينب بنت زينب ما تشبهيها. يا زينب بنت زينب ما تشبهيها. كثر ما باكي عيونك دمع عليها. كثر ما باكي عيونك دمع ليها.

العدل الطيب الغالي الشاعر الحسيني حمزة السماوي. رحت عنك صغير بخمسة سنينك، جيت اليوم شفت الناس سابينك.

اش سحقتي كربله محترقه رجلي يعني.

ليش زينب ليش حرمة وبنص جيش ليش زينب ليش

ما شاء الله. علي السجادة سمحه عليك يتحسر وجه عماتي مني الشمس يتفطر وجه عماتي مني الشمس يتفطر ضعن لو هذا جسمي حسين وتطشى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

واذا تقعدين صاطح عليك تكسر واذا تقعدين صاطح عليك تكسر وياي واذا يصيح بس تبكي أهز راسي حشيح

طيب حمزة، حمزة السماوي يشم روج بحجر ودموم تتبدى، يدقون بطبل والوادي ممعيدة، يشم روج بحجر

شلونه ابطشيت زينب شنو الرايح يخلونه اشوفك ليش وجهك من خطوف لونه ابطشيت زينب شنو الرايح يخلونه الحسين ابطشت راسه وفاتح عيونه

حمزة السماوي يا غاتي. شامش ضامت لك بعد يا الحرة بخراب لا سقف لا باب متحيرة.

غيرة. رقية تقعد من النوم بالحسرة، رقية تقعد من النوم بالحسرة، تريدي حسين يرجع هسه من قبره.

0: من رقية تموت والطشي التعبو من رقية تموت والطشي
1: هلا هلا
0: من رقية تموت والطشي
1: التعبو

شاء الله. هلا هلا زينة بنتي أروحا هسه يم بس إلي جاية أروحا هسه يم بس إلي جاية

وكافي هذا الجواب.

ليش؟ واحنا كلنا جروح للمدينة نروح، واحنا كلنا جروح هلا للمدينة ما شاء الله، واحنا كلنا جروح للمدينة نروح، ويانا تربة كل شي غربة ذكرى صعبة الشار، ويانا تربة كل شي غربة ذكرى صعبة الشار. شو فدوى لوجودك، فدوى الجواب.

الأولى حضن راس الحسين ودمعته بطوله. يا علي حضن راس الحسين ودمعته بطوله. علي تحير شنو كان الحكي يقوله، علي تحير شنو

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطار، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها سجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. ماكو واحد ترى غير حسين بس. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها سجيلة، وغدا يبدو لنا

عسير، احنا غير عسير ما عد، والذنوب هواي كف يا ابو حسين يا اخره، احنا غير عسير ما والذنوب هواي كف. وغدا يبدو

بارك الله فيك، الله يبارك فيك. إذا معلوم الله يوفي علمك إن شاء الله، إذا مديون الله يوفي دينك إن شاء الله، إذا طالب حاجة أرجو من الله بحوائج الحسين وقضائها أن يقضي حوائج المحتاجين والمعلوم. فرى الجواب هم يلقي انتهى، وأنا أرجو المعذرة لأني أنا مريضي، وأنا يعني أمنيتي لكون أقرأ هذه القصيدة حتى إذا أموت ما يخالف. أيوة أرجو من الله أن يساعدكم دنيا وآخرة على هواي، مثل ما أذبه المستهل أنذبه وياي، شلون أذبه أنت أنذبه. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أبا عبد الله تعلم هي الحقيقة هذه سيدي. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها تجيلة. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة.

منك غير احسين ما والذنوب رضاك. الله يبارك بعمره اللي جاوب. احنا غير احسين ما والذنوب رضاك. وغدا يبدو هو غدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه أولاؤنا فيه جميعا. والذنوب هواي والذنوب هواي كفت. احنا غير حسين احنا غير ولو احنا تتعب المستهل. الله يريحك بالآخرة ان شاء الله من عذاب الآخرة بجاه هذا الحسين وأبو الحسين وجد الحسين وأم الحسين. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة. وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله.

والسبارح والبنور وغدا يبدو لنا سدا هذه العاره هنا في وزنوا بهواي وزنوا

0: هل كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك، وانت متحير بأمرك، اخدم المأتم إمامك، لو رديت للجنة مثلك، وانت بالتأذين تخدم، تسمع الهاتف يكلمك، لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منوه، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم وصلت صدرك، الوسام يخمدك هنم شعاوي، والوثي قلبيها تحصيل الشفاوي، الوسام يخمدك هنم شعاوي، والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع، والذنوب الله يبارك لي. احنا غير والذنوب احنا دولنا سد المنيع، هذه يرونا في عرونا، والذنوب هواي كفتك احنا غير الى الشاعر الاديب الحاج مهدي الأموي الكربلائي. هنا يا هل كثرة ذنوبك، هنا يا هل
1: هنا كثرة ذنوبك. إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

ما ضال بالعالم.

العقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
2: ألم سبي حرم ومكاني خالب الخيم، ألم سبي حرام القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة، القدر عنك حجبني سنين بعدك رحت لك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

القدر عي رحت لك زرت زيارة ناحية كثر ناس تحبني تروح عندك بكثر ناس تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي

جاي جد جيت على الوعد تلايقي على ذاك الضعن نجوح من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني سلب كل شي لك فرات بمقتلك أسامي وهب إليك وهب

ابيك يساعدك ساعت الوحدك يحاور لقيت ضاع البخت عليك تجمعت عشاير إلهي ساعدك

الشفاه مفطرة عيون محامرة وعساكي شمس ظهر ضمى واقول ايش صار بفاطمة شمس ظهر ضمى

مش عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي مش عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي نجف بدت عليها جروح عندك.

على كبدي الشمر حس النحار ويوجهك عن النهار تحدي يا الله يا الله شمر حس النحار ويوجهك عن النهار.

جاينا ويا الغروب رقية ظروف كريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب ترى مرة

النبي عشت عمر السبي وحضارته. خادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته. منو سامع خبر

بقيتركما برماحة حتى لو نحار يضوع للحياة رب لي بعدك.

مدينة هاجع هاجع هلا هلا بيك أسيل صلى قصر وسط ذاك القصور وصايب للزلم الصعب من ينشتم منو علينا المصايب للسليم الصعب من ينشتم علينا يزيد بفرحته يبشر جدته بسبينا عدنا حب بدر عدنا حب بدر ومحمد ينكسر بحسين صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن

كل هالأمور العليلة تنتظر بعدها عطرها باليسور يموت بلا عطور وريدها خذتني الفاجعة

بعد ألم رحت لساني بنحت لم تريد لقيت بقد سنيني جروح عندك لقيت بقد سنيني جروح

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

جن وزعوا شويه شويه وزعوا لهم ما يسمع والقالها بمنية كل السبايا خليجة وزعوا شويه شويه.

0: شتظن شرب قبل الحسين بكل الصار انت ويانا غلطان قبل لا يموت ابوي. يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وجيت لي يا ماي.
1: ايه المن بعد جاي جابوا لي ماي ويا رقي الليل احكي احكي من راح ابوي

0: بيتك تجي يا ما
1: انا قاعد يلمس يا مولاي
0: الحسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المنجاي ضميت روحك بي

سر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

0: بنقدر نطلعها.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: هي يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد كما جيت. يا مايم المشرع ما يم المشرع ما تدري بينا سويت.
0: هاي رقيك هذا الماي وسولف وياك. الله اكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرع، ودينا ابو فاضل لك شندز بعد كما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجي

بول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين حسين حسين الله أكبر.

وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني. المشكلة مو هنا، المشكلة شلوني.

اصرخ اصرخ اصرخ سين الى ان ينقطع النفس سين.

هذا كل صوتك، كل صوتك هذا زينب، هذا الرقية، الرقية كل صوتك. من راح أبوي؟

مترف يا المثل السهم مترف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

تقصر لا تقصر الليل من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف شبيه الريج ناشف لو بكي يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويانا شنية ما سكتت ناري الخيام وحكي الجمر شوانا قل لي عوف العطش هسه عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كون

نار الخيام وحكي الجمر جوانه. عاد باي تقول له عاد باي وقفتك حسين ما سكتيت نار الخيم وحكي الجمر جوانه. اخر شيء اخر قال له ايش قالت له؟

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العالة كلها بهابتيج لميها لو حرقة وخيامها

الدين سيدي من النوق نزلها السبايا.

والنكبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

صبر عنديك يا مفليك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: العائلة مت يا سيرة ويلا هالتاح
1: بلا جواب.

راحت تسالف اش صار بيها اش صار تحجي غني مصاب الاهل

لك. يا زيانة بالشبحة للنظر صاحت الله ايش صنع بنا القدر، راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدك عاس بشر، راس اشرف بشر بيدك عاس بشر، شال مصيبة ونار هشيط فيها. يا زينب شبحت للنظر صاحت الله ايش صنع بنا القدر، راس اشرف بشر بيدت عس بشر، شال مصيبة ونار هشط فيها. يزيد يسأل وين اخت حسين وين،

0: شيخ عبد الحسين أبو شرف.
1: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زينب بدا يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر بيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصا تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تحسين من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها من بعد ومن بعد ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين امي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العايلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفتة ردت ليها شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الاهل ينهاوليها يا هم من الاهل ينهاوليها شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي، وحسرات قلوب التحين ما تنطفي. يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي، لا والله، وحسراتي قلوب التحين ما تنطفي، ونخاك بدموع التهيل. يا يوم يا يوم يلتم الشميل، وحسراتي قلوب التحين ما تلطف. يا حسين لك، يا حسين لك جمرة ألا ما تلطفي، أو حسرات لي قلوب التحين ما تلطف. يا حسين، يا حسين لك جمرة ألا بيك ما تلطفي. يا أبا عبد الله، حسرات لي دموعين

احسن طفل يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحين ما تنطفي ويا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتي قلوب التحين ما تنطفي ونلخاك بيه

0: حسين بن جمرة حزين ما تنطفي أو حسرة قلب تحين ما يا عبد الله يا حسين لك جمرة
1: حزين ما تنطفي
0: الله يبارك فيك وحسرة

يا حسين دمعات العتب تختلف عن باجي الدمع.

عجول انت تترك اثار بيها الطبع او اللي يمتلك عزة نفيس صبرك يلف ما ينجرح ومن ثقل هضم لو يوين اول ما تدفن ما تنسمح

بحار قد قصته بغالي الثمن اول شارق قدره وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصته بغالي الثمن وعلى الشحيم صعب مني

0: بالخاك بالخاك بين الدموع يا عبد الله ويا يوم
1: بالفم الشمس
0: عيدة عيدة من خاك يا عبد الله.

0: الخدمة بالخدمة
1: يا حسين دمعتي العتب بتختلف عن باجي الدميع.

ليك عزتنا فيس وصبرك ليخ ما ينجرح ومن ثقلها وما يوين ونت دفين ما تنسمع والشاري قدر وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقات قصته بغالي الثمن وعالشاهي

هلا هلا بيه.

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب.
1: السيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب. ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بالدمع الكتاب بيني اللي بالغربة اندفن

وبيني الأجل من قرب وشمشي يتمنى إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر وشمشي يتمنى إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر أوي أمن يمك يحل يا يوم يا يوم التم وحسرات القلوب حسراتي بارك الله بيك يا حسين إليك جمرك حسرات القلوب من الخاك

وكل واحد اصبح لبلد والعوز تسهل شدته او البعد يا حسين الاشد بالوطن حتى المرعسل وبالغربة مرضى عمي الشهد وكم عام قضينا بأمل وكم عام نتأمل بعد كل يوم ونقول الفجر تطلع الشمس ومن العراق بكل كتر تطلع الشمس كل يوم وكل يوم

0: الفلوس وحلا
1: See.

حسرات القلوب. ينخاك يا يوم الدم الشمي، ينخاك حسرات القلوب بالخدمة. ما تأخذ خويا شريدك يا حسين، شتت من زمن يا حسين، شتت من زمن، وكل واحد أصبح له بلد، والعوز تسهل شدته، أو البعيد يا حسين الأشد، بالوطن حتى المر عسل، أو بالغربة مر طعم الشهد، وشمعة مقضينا بأمل، أو شمعة من يتأمل بعد، وكل يوم وين قول الفجر تطلع شمس، أو من اللي حراق بكل كتر تطلع شمس، أو حلال اللي ملاقيه يا يوم يا يوم وحسرات الشباب يا حسين بخويا حني انا يا سيالي وبعد ما نحمل فراقي وهجو، وشابيح نظار من قبتك كل يوم كل ساعة التمو، او بكل قلب لحظة وفاة، أو نحسب بليالي وننتظر نقصد زحوف الحضرتك، كل محب ناذر هالنذر، أو النذر ذمتك الوفي صادق عهد، تشلدي اللازم صادق عهد، والنذر ذمتك الوفي صادق عهد، وجلديا لازم الوفي صادق عهد، والنشم ما يخشى الشتم يا يوم يا حسرات القلوب
حسين يا حسين انت جمرك اي والله يا ابا عبد الله وحسرات صيف ليل حاير دوا يا حسين بيت رابك عطير الوصيف ليل حاير دوا والعيون مكفوف البصر مروتك حيل لمعات ضوا والهو المار بالمرقدك

شيعتك جنات عدن يا ابن الزكية وقمتك جنات عدن او يا من رمت لشيعتك جنات عدن او يا شيعي من حبك من يوم يا حسين قلبك قلبك عسرات من خاك بدموعك مجنون يا بالخدمة بالخدمة بالخدمة غاتي بس سعيد الصافي الله يحفظه يا حسين بترابك عطر ينوصف للحاير دول والعيون ما مروتك حيل لمعة ضوء والهوى المر بمرقبك بالدنيا هو على بهوى ويا حسين ما يضم المحيب من ما يحبك لهروى يا ابني الزكي يا وقمتك جنة عدن ويا من ضمن تلشيعتك جنة عدن ويا شيعي من حبك يمل يا يوم هلا وحسراتني قلبك قلبك يا حسين معجور حسرات القلوب حسرات القلوب

منكم. الخان خالد عبد الله من خاك بيت وحسراتي من وين مجنون يا حسين اللي يضين بالقوة حبنا نغير مجنون يا حسين اللي يضين بالقوة حبنا يغير هو الرضا در الوفاء ومن صلب طاهر مصدر يا خوف يا ظالم بعد يوقف قبال ينحر يا حسين ينكر من حرك او بعين يرخص من حرك وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي لا كان نريد نسايلك يا ابن الوصي وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي ولا كان نريد نسايلك

0: ويخاف بدموع التين. يا يوم التم هلا هلا بيك. بارك الله. وحسراتي لك والويل ما ننساك لو قطعوا مناحينا ما ننساك لو قطعوا مناحينا ونبقى نصيح يا حسين ما يرنا نبقى ونبقى نصيح
1: يا حسين ما يرنا
0: وما ننسى لو قطعوا مناحينا ونبقى نصيح يا حسين
1: ما يرنا
0: طول الدهر هذا الصوت ما يخمد طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت حزن التهب تبرد نظل نلطم عليك ونيل بس الأسود نظل نلطم عليك ونيل بس الأسود ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا حسين سي السعير الصالح طول الدهر هذا الصوت ما يخمد الله يبارك بيك. اي والله ادخلوا السمعوا لغات اي طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت عزلنا لتين تهبت برك نظل ملطم.
2: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: أردبش على صدرك
1: أردبش يا لك.
0: قوم اكشف لي قبره قوم. الله الله الله أردبش على صدرك قوم اكشف لي قبرك
1: قوم اكشف لي
0: جوابك بعد هو لا تقصر
1: هارد امشي يا على صيد وينك خويا وينك وينك خويا
0: بنهار أربعين هل هل هل بنهار أربعين أردبش على صدرك
1: أردبشي
0: إلى خادم الحسين الشاعر قحطان الحسناء وغاز

قوم اكشفني قبره. اردمش على صدرك اردمش، قوم اكشفني صدرك قبرك بعد. هلا بي هلا بي، وينك خويا وينك وينك خويا وينك بنهار أربعين أردك شعل صدرك.

0: شاعر قحطان الحسناء وقت الله يحفظك.
1: يا حسين

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

القلب يركب على طروات القلب يركب ويلي ويلي ويلي من كل فج صدنا صوب

مجنون بمحبتك مجانين عمي مجانين وتظل مستعرة أربع عينك جمرة تظل مستعرة أربع تستاهل تجاوب نهاية يلا على دربك الأيام نحسبه هلحظات ومثل

الموعد اجت سلمك واربعينك يومها هلا يا علي على الموعد

هاي علومهم قل زلم حسين علوم تظل ترعد تكشخ الدنيا بسمار رسومهم تكشخ الدنيا بسمار يلا

0: باللب يا مزروع زرع باللب يا موضوع شكم عزب
1: شو هذا المعزب؟

تحج دمك بارد ما يكبر ما مشى بدربك يا أعظم قائد ما مشى بدربك يا ويلي نبضل بالكهوب يموت بليات

رايح للذنوب بجدمحة في جناك ليحب بصدرك أربعينك جمرة.

يا ابو الزهر الولا يبرق على كل دار حرس تنشد.

عايز تنشل للأحرار صرت مرقد وإلك صار طريق أسود. يلا علي علي يا علي على عتابك كلها تنشل.

تخاف وتحط بي مرادة من أحبابك فخر يتعقل البسمك نادة بفخر يتعقل البسمك نادة

بفخر يتعقل البسمك يناده بفخر يتعقل البسمك يلا جرحنا لعشقنا وهويتنا عاشور جرحنا لعشقنا وين الهوية عاشور يقراها وياي

0: عمر مو فترة وبعينك جمرة، عمر مو فترة.
1: يلا فدوة.

صرخ في الدوام ليخليك إلى قدوة يحش بيك أبو وتشوى يخليك إلى قدوة يحش بيك أبو وتشوى.

يحس بي وبوتك جوا. يلا يلا يلا خدامك، منو خدامك؟ اسمع اسمع اسمع خدامك.

ظهرنا يا حسين حزمنا قدامك الفوق هاي لقاع والجواه ايامك الله رحمه للخدم.

0: يخدموا بيمينك يا مولاي حجمل يخدمون يا ضعمي وصرت معي روي ليعط شو
1: هنلطف فدوة
0: بيمينك يا مولاي تحزمل يخدمون يا ضعمي وصرت معي روي ليعط شو بعد انت دري اربع بعد انت دري اربع عينك
1: اخير جواب عليها
0: دربة كل ايام نحس بيها لحظات ومثل جايت الاحلى
1: انا وياك انا وياك فدوى صوتك على دربة كل ايام نحس بيها

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

خادم كل سنة تزيد الهمة، نسوي للعالم صدمة، تسأل نرد بكلمة. لبيك يا حسين.

رفيق الدرب الغالي واثق العيساوي. قليل نشوف شنو نقدم بعدنا، قليل نشوف شنو نقدم بعدنا. الجنود

عجب يلا يلا قليل نشوف شنو نقدم بعدنا الجنون فنون ولا نخلف وعدنا نريد نزيد ونضحي بك

صالح والأربعين شوكة بعيون المنافق يوافق ما يوافق حسين يبقى وهو راي

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

الشاعر محمد رسول الحميري ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك كل شبه العالم زائل كل شبه العالم زائل بس خدمتهم تبقى لك يلا ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني؟

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون له، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا

كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا. وقال الشيخ حرز الدين: كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات. وقال السيد كمال الدين، وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر، كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره: لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب: توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي: كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة.

أما اليوم فإن المرقدة في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد وتم إكساؤها بالقماش الأخضر. وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكان

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عند مجيء الإسلام إلى الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت تتنازعها مجموعة من العقائد، وتقريبا القبائل موزعة على هالعقائد على هالأديان. يعني مثلا ربيعة وقضاعة وغشان، هذول كانت منتشرة عندهم النصرانية، كانت معظم قبائلهم وفروعهم تدين بالنصرانية. جانب آخر اليهودية كانوا بها كنانة وكندة وحمير، إذن أغلب هالقبائل الثلاثة وفروعهم وأحلافهم كانت منتشرة عندهم اليهودية. المجوسية كانت منتشرة عند تميم، ومنهم حاجب ابن زرارة رئيس تميم على صاحب القوش، ولذلك كانت الى مكانة عند كسرى، هذا يعني لانه يدين بالمجوسية واتبع مجموعة قبائل، فصارت مشكلة بينهم، مشكلة الرعي، هذول يريدون يرعون يجون الى ضفاف الفرات. آنذاك كانت بغداد والفرات، يعني العراق كان محكوم من قبل الفرس، ما كانوا يسمحوا لهم بالدخول، يعني ما يدخلوا، ما يعطوهم مجال للرعي، يقولون دول إذا دخلوا أفسدوا، نعم يدخلون يخلقون مشاكل، فكان يمنعهم. اجى حاجب ابن زرارة دخل على كسرى قال له أنا أكفل أضمن العرب، قال له تضمنهم؟ قال بلى. قال له شنو يعني بيش، شنو يعني الضمان اللي تقدمه، يعني ما هي الوثيقة أو ما هو الضمان؟ قال له الضمان هذا شال القوش مالون. قال له تفضل هذا هو الضمان. بعض الأشاور القاعدين ضحكوا قالوا هذا بسيط، هذا مسكين مال صحراء ما يفهم. البعض الآخر قال له لا بالعكس، ذولا أهل مبادئ، وهذا إذا تكلم كلمة يتبع كلمته، يعني مو الكلمة عنده عليها مسؤولية وإلها قيمة، واللي يحترم كلمته وكلمته عنده يعني يشعر بها إزاها بالمسؤولية، هذا أنت براحة من عنده. وفعلا كانت الكلمة عند جملة من أعراقهم وقبائلهم كلمة تلعب دور في القيمة. فكانوا وفعلا على ظلت هاي القوش مرهونة، وطبوا العرب واستعملوا المراعي وظلوا فترة طويلة وطلعوا، وجاء الاسلام والقوش مرهونة في بدء الاسلام يعني في نهاية اخر حكم الفرس، وبالفعل استرجعوها للقوش اخذوها، اجا ابنه واخذها استرجعها قال اريد قوش ابي اخذها. فدولة كانت منتشرة عندهم في المجوسية، وكانت تعم يعني جوانب كبيرة من مناطق الجزيرة العربية اللي كانت منتشرة فيها قبائل تميم وفروعها كانت تدين بالمجوسية. الزندقة والوثنية كانت منتشرة في قريش، وجملة من أحلاف قريش دولة كان منتشر عندهم الزندقة والوثنية. هل مجموعة من العقائد اللي كانت بالجزيرة كان بيها نوعين، نوع كانوا دولة ماخذي الى حد ما عن ادراك او عن وعي او عن فهم تتقسم، وفرض مو عن برهان لا بس عن وعي. شلون يعني عن وعي؟ يعني مثلا شافوا بعض احداث حملتهم على الاعتقاد ببعض الاديان، شافوا لهم مثلا مسيحي حكم بالقتل وقال اعطوني مجال انا ارجع الى اهلي اوصي اهل المروءة بعائلتي وارجع لكم، قالوا له ما معقول انت تعرف نفسك انك راح تقتل وترجع مرة اخرى الا ان يضمنك احد معنا. فعلا واحد من القاعدين قال له هو علي اسمه شريك ابن عدي، قال له هذا علي أبضاناني. راح وصار هذا شريك لما يقرب غروب الشمس، والموعد عند غروب الشمس يقول له النعمان ذهب ربعك ذهب ثلثك ذهب نصفك، وهذا يقول له ليس للأمير علي حق حتى تغرب الشمس، وقبل أن تغرب الشمس إجا هذا الأعرابي تخب به ناقته جاب إعلان وقف على رأسه قال له ما الذي جاء بك وانت تعرف انك راح تقتل؟ قال له حملني على ذلك ديني، انما لا دين له لا عهد له. قال له انت شنو دينك؟ قال له انا مسيحي. ها؟ هذا حملته على ان يتنصر، خلت النعمان يتنصر وشرطه تنصرت. كم حادثه مثلا من النوع بعضهم عن تجربه او عن عقيدة بان الدين اللي يحمل صاحبه على الالتزام معناه هذا دين لائق لان يكون يعتنق. ها؟ فالمهم اسباب الاعتناق ما اريد استعرضها، بس اريد ابين ان الجزيرة كانت نوعين، نوع ماخذين العبادة عن حادثة او تجربة او عن وعي شوية، ونوع لا والله ما أخذ عن تقليد مو أكثر، إنا وجدنا آباءنا على أمة أو على ملة خلاص معنا آباءنا هذا هو. فش شنو هذا الاتباع ناتج منين؟ من محاكمة للرأي؟ من مناقشة مثلا؟ لا موازنة؟ لا ما من هذا شيء، مجرد تقليد. قريش هكذا كان جايين إلى عبادة الأصنام عن طريق تقليد، وإلا ما اكو وعي ولا دين. ممكن المسيحية باعتبارها لها رسالة ودين ولها نبي، الوعي قد يحاكمها كعقيدة ويعتنقها، لكن صنم يجيبون يحتوا بأيديهم او يجيب له صخرة يحطها بالرمل يتوجه الى عبادتها، او مثلا احيانا يعبد فوق نخلة او يعبد له شجرة. بطبيعة الحال هذا المعنى، هاللون من العبادة لون ما يخضع الى محاكمة عقلية ولا يخضع الى لون مثلا من الوعي، وانما مجرد تقليد، تقليد باطل هو. والتقليد هنا ما طول مرينا بالموضوع، احنا عندنا التقاليد يعني تجربة تمر بها البشرية، هاي التجربة تمر بها البشرية ثم تنقلها الى الطبقة اللي من بعدها، تتناقل التجربة الاجيال. الجيل اللي قبلنا تمر بتجربة يعتقد بها، احنا ناخذها من الجيل اللي قبلنا تنتقل الينا، هل وناخذها شلون؟ بتسليم بدون مناقشة. ها يعني انت لما تشوف عبارة علماء الاجتماع، علماء الاجتماع لما يمرون بالتقاليد يسموها تريديشن، يعني بها نوع من الاجبار، بها نوع من شو يسميها الالزام، ها اجبار، يعني ما بها اختيار، الانسان يعتبرها مقدسة لان من سلف من اسلافه اعتنقوها وانتقلت الى من اسلافه، فانتقلت ما يناقشها، هل هاي صواب او خطا او الالتزام بها يؤدي الى نفع او ضرر، لا ماكو، ياخذها على علاتها، ما طول هذا تقليد عند الاباء وينتقل هذا التقليد بشكل جماعي، بعكس الوراثه، الوراثه تنتقل بطريق طردي، وراثة عضوية او وراثة نفسية تنتقل بطريق طردي، الابو يورث ابنه اخلاقه مثلا شيمه عاداته وفروضه الى حد، لكن التقاليد لا، تنتقل بشكل جماعي من جيل الى جيل، من امة الى امة. طيب واذا استثنينا بعض الحالات عند الشعوب، يعني مثلا افرض الابتكار، يطلع واحد عبقري يبتكر يخترع، او الاستعارة الثقافية، تيجي امة تأخذ وصفة حضارية تنقلها الى امة اخرى، اذا استثنينا ذني باقي عناصر المجتمع كلها تقليد، شلون زارع يزرع تقليد، شلون كانوا اللي قبل يزرعون يجي مثلهم يزرع، الصانع يصنع تقليد، البناء يبني تقليد، المعلم يعلم تقليد، المهندس يهندس تقليد، ها كلهم بالتقليد، هاي التقليد تتوارثه الامم، شلون تتوارثه؟ باي طريق؟ يو تاخذه عن طريق شفهي، نبه لي، يعني مثل ايش؟ مثل الامثال، المثل الان من التقاليد، المثل، هالمثل هذا، افرض اكو امثله، كل شعب عنده امثله، منين ماخذه هذا؟ من القبله، والقبله ماخذه من القبله، وهكذا، ياخذه المثل هذا غالبا بالتقليد، الامثال تجي بطريق شفهي، نوع زين، قسم من التقاليد لا، ياخذها الانسان عن طريق الكتابه، كتاب التجربة تنتقل، يجي واحد كاتب يقول ان اللي قبلنا مثلا منصبين على عبادة هبل الموجود على ظهر الكعبة، ها الاخر هذا اللي سمع هذا الخبر يتمسك به، ياخذها عن طريق الكتاب، الكتاب ينقل المعنى، يجي واحد ياخذ التقليد عن طريق الكتاب، يقول لا ياخذه عن طريق التجربة، ياخذه عن طريق التجربة، شلون يعني من نوع ايش؟ طريق التجربة انا افك عيني في محيط او في امة او في شعب، واشوف هذا الشعب اكو عنده تجربة زراعية اقلدها، اشوف الفلاح شلون يسوي اقلده، اشوف مثلا النجار شلون يعمل اقلده، عن تجربة عملية. ولذلك عندنا الان انت شوف حتى مع ايمان الفرد احيانا بضررها، واحد يريد يعرش ابنه، راد يعرش ابنه، طيب يا اخي انت شفت فلان، فلان الله مشى عليه مثلا سوى العقد في فندق من الفنادق الضخمة، اجي انا انا اصير اقل من هذا؟ عار، ما يمكن، انا لازم اصير، لازم اظهر بمظهر لائق، انا ما يمكن انا انزل عن مستوى جماعتي، يروح يرهن هديمات اغراض اكو عند ما شلون يرهن، ويجي والله شنو يريد يظهر بمظهر، تقليد ما يقدر، لان لها قدسية التقاليد، يعني ما يقدر يتخلص من عدها، شيء عنده لا سمح الله الم، حزن، فاتحة صارت عنده، ما يصير هاي فاتحة، كون اذبح ذبايح انا، كون اسوي ما اسوي، فانت التقاليد سائدة في مجتمعه، ما يقدر يتخلص من عدها التقاليد الا واحد يتمرد، اذا تمرد هم غالبا ما يخلوه على رسله، يعني يشيرون الى بالنقد،
1: هو هذا ما بخير، ما يلحق مستوانا. لا، هذا هو الغلط. هنا هاي مسألة التقاليد، التخلص من عدها، يعني لأن يطوها، يعني يسموها تمثل جمعي. تمثل جمعي سمعك، لو أنقل لك العبارة الأجنبية لتعطي هالمفاد هذا، يعني تشكل ضغط، ضغط جمعي تخلي الإنسان يخضع لهذا الضغط شاء أم أبى. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وآله لما بعث اجلد قريش على هاي على الزندقة والوثنية، وما اخذيها دولة عن شنو؟ ما اخذيها عن وعي، مثل ما قلت لك ما معقول واحد يجي الى قطعة صخر يحطها بالرمل يتوجه يعبدها. هاي شنو شنو علاقتها بالوعي؟ الوعي ما يقبل هاللون هذا ابدا. فاذا ما اخذيها عن من؟ عن طريق تقليد. هذا ما يسائل عقله اني انا عندما شفت ابوي مثلا سجد الى صنم انا لازم اتبعه. طيب هذا الصنم شنو هو؟ يكلف نفسه بمراجعة نفسية، اكلف نفسه بمراجعة نفسية ممكن؟ لا، ما يكلف نفسه بمراجعة نفسية. ليش؟ ممكن انا اطلع على تقاليد الاباء، هذا الخط، هاي القناة، مال قومي، مال جماعتي، ما اقدر اطلع منها انا. ولذلك تلقى ما حد يقدر يتخلص منها، الاسر ما يتخلص منها الا واحد عملاق عنده يعني قدرة على التحرك ويتخلص من قيود التقاليد. قليل جدا. تقليد صحيح ولا لا بأس؟ ابقى متمسك به. لكن تقليد فاشل، والله لان ابائي، ما يخالف ابائك كانوا على خطأ، مو ضروري انت تبقى على الخطأ. يعني من بعد هالمقدمة خلنا نرجع للآية، سيتضح لنا المعنى إن شاء الله خلال البحث. الآية تقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقولهم أنا ما معقول أنا أجي أعبد شيء من دون الله. ليش؟ لأن كل شيء من دون الله مخلوق لله. شو تنبه لي؟ أي شيء غير الله هو مخلوق لله، لأن عندنا الموجود بالكون واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الله. هذا اللي ما يمكن يخطر بالذهن أنه غير موجود أو مسبوق بعدم أو إلى آخره. إما واجب الوجود أو ممكن. الممكن قائم بيش؟ بالواجب. يعني لولا الواجب لما وجد الممكن. الله عز وجل هو اللي خلق كل الكائنات، فكل شيء غير الله مخلوق لله. زين انا اجي اعبد المخلوق واترك الخالق؟ هذا شو يصير؟ عبادة المخلوق وترك الخالق شنو اكو بيها؟ هاي اكو بيها اجراء بالعاقل، لانه الآية تقولهم ما معقول انا اجي اعبد غير الله عز وجل. انا نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، او تدعون من دون الله. هذول اللي تدعوهم هذول لا يضرون ولا ينفعون، والعبادة انما تكون للخالق، للي يقوى على الضر والنافع، للي يقوى على ان يقدم ويأخر. اما هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع انا اجي اعبده؟ لا، مو الشكل. هاي وحدة. اثنين، انا اذا اصير مثلكم اسير التقاليد، معناه شنو اللي خلى ميزني وخلاني جاي اصلحكم؟ تنبه لي، تنبه لي زين. يعني دفرض اكو جماعة بالماي، انا اذا بالبر ما اقدر اطلع لي واحد راح يغرق بالبحر، لازم انزل وياه وين؟ بالبحر حتى اطلعه. اما انا من الخارج ما اقوى على ان اخرجه وهو يصارع الموج. يقولهم انا اذا وياكم زين اكون التقاليد شاملتني، ما عندي قدرة على انقاذكم، انما عندي قدرة على ان اكون في حالة مغايرة لوضعكم. الحالة المغايرة شنو؟ اني احمل هدى اخلصكم من الضلال بالهدى اللي احمله، شيء الهدى اللي عندي هو اللي يخلصكم من الضلال. فانا ما ممكن اعبد ذول اللي يتدعون من دون الله، لانه هاي وحده. والثانيه ان هذا اللي يتدعون من دون الله هذا مفضول. شلون مفضول؟ يعني الان اذا دار الامر بين الحجر والانسان وبين الخشبه والانسان، ياهو الافضل العقل شو يقول؟ طبعا يقول الانسان، مو الانسان افضل؟ زين. انا اجي اذا دار الامر بين خالق الانسانيه وبين مخلوقاته، ياهو الاولى؟ طبعا الخالق. فانا لما اجي اقدم المفضول على الفاضل الغيت عقلي، والحال انا انما صرت ادمي وانسان بعقلي. فانا اذا الغيت عقلي وقدمت المفضول على الفاضل اكون اخطأت، اجرمت في حق عقلي، قدمت المفضول على الفاضل. ومن هنا انطلق العلماء الى انه من القبيح ان يقدم المفضول على الفاضل. لكن هاي وين يعني نظريا عندنا احنا، اما للتطبيق الله وكيلك. قضية صايرة يعني القضية مرجوجة مخبوصة ابدا، يعني يا مفضول على فاضل، يا سيارات بس مجرد مفضول، لا سيارات بس مجرد مفضول. يعني انت لما تدرس ترجمة الوليد ابن يزيد ونظراء افرض، او ترجمة واحد من بعض خلفاء العباسيين، وتجي الى تاريخنا، انا كشاب يعني تجاربي قليلة بالحياة، دا استوني ادرس، يطوني كتاب ادرس اعاين خليفة المسلمين علي بن ابي طالب، وخليفة المسلمين الوليد ابن يزيد، كل خليفة المسلمين كل شو هذا شو وهذا شو. شاءت شلون ما ادري، يعني انت لما تصعد الى هالمستوى تعطي لقب خليفة، شألت عقلك انه هالمقايشة صح هذه؟ الم ترى ان الشيف يزرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا؟ حتى لو تريد تقول ان علي طالب افضل من الوليد راح تظلم علي ابن ابي طالب، لانه شيف. وهذا الطرف اللي تحطه قباله شنو هو حتى يتقايش وياه؟ التتقايش وياه هذا الرجال النشائي، هذا صاحب السنن، سألوه قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ قالوا عجيب، وصلت القضية لهنا، يعني صار معاوية يحطوه ويا علي بن ابي طالب؟ قالوا له عجيب، مو عاجبك؟ داشوا الى ان موتوا. نعم، داشوا بطنه. فالمسألة الواقع اذا ترجع انت الى مقاييسنا في تقديم المفضول على الفاضل، هذه المقاييس الموجودة. ولذلك رحمة الله على أبي فراش يقولهم بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والحشم. شو وصلت هذه لهالدرجة بحيث أصبت فتيحة أم المتوكل ونظائرها هاي تأمر وتنهى وتحكم، والمفروض ذولا عدلوا الكتاب قاعدين ببيوتهم داخل بيوتهم. وليه تروح بعيد الان ليش رايح بعيد الان؟ شو تفضل ارجع الى الدنيا شوف شكوا بها العباقرة والعلماء بداخل البيوت، والامر تملكه النشوان والحشم. فالمسألة هي يا يوم هالشكل الدنيا غالبا نادر مرت الدنيا بمقاييس بها صحة، او مرت الدنيا بمقاييس موزونة. ولذلك القرآن الكريم اللي يستثير عقولنا يقول ان تقديم المفضول على الفاضل اجراء بالعقل، ما نقول على جيل ما خلق الله خشبة او صخرة اعبدها واترك الله تبارك وتعالى، انا اترك الخالق واجي اعبد المخلوق. قل اني نهيت، شمن اللي نهى؟ النهي اجى من طريقين، من طريق العقل ومن طريق النقل. من طريق العقل. طبعا العقل نبي مثل ما نقول من الداخل. العقل نبي من الداخل بيميز الانسان. الانسان بالعقل يميز الصح من الغلط. يميز ان هذا يناسب هذا ما يناسب. هذا صحيح وهذا مو صحيح. العقل والعقل ينهى. العقل هو الذي عبد به الله عز وجل. اول ما خلق الله العقل. ولذلك الانسان اللي ما عنده عقل احنا ما نكلفه ما نعتبره مكلف. يعني اذا شوية عنده خلل بعقله اذا عنده خلل بعقله ما يكلفه يعتبره اخرق. ولذلك شايف المؤرخين يحملون على واحد من خلفاء بني أمية هذا اجا وقف له على طحان. وقف على طحان. الطحان شاد بالطاحونة اجا الله سامعين حمار زين وحاط له برقبة الحمار جلجل جرس كبير. سأله قال ليش حاط له هذا الجرس؟ قال لي انا احيانا تدركني نعشة واخاف هذا الحيوان يوقف بس من اسمع حس الجرس اعرف ان هذا يشتغل يدور اذا لا هدأ حس الجرس فاعرف ان هذا واقف فاتنبه احركه. قال ايش مدري يجوز يوقف ويحرك راسه؟ قال لي اصلح الله الخليفة ما عنده مثل عقلك هذا. يعني المسألة الواقع يعني احيانا نبه لي رحم الله بعض دباما يقول قال حمار الطبيب لوقا لو انصفوني لكنت اركب لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. زين وطبعا انا افضل من عنده فما في شك. فكأنه القرآن الكريم اللي يحطنا في محاكمة عقلية يحاول ان يستثير عقولنا. يقول هذا العقل اللي الله عز وجل سلحكم به وطاكم هالقابلية على التفكير والتمييز لا تضيعوها. ما ممكن تتركون الخالق وتعبدون المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مربي منا القرآن نهى عن عبادة غير الله اياك نعبد بس هذا هو. ومنا العقل نهى هاي النقطة الاولى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت قل لا اتبعوا اهواءكم. شنو هاي بعد؟ هاي كأنه اكو واحد احيانا عنده وعي لكن يتغلب هواه على وعيه. شلون هذا اللي اشرت لك الى قبل لحظات قلت لك ان الانسان يعيش في القناة التقليدية اللي ممتدين بها اهله اهلي وجماعتي قليل واحد يقدر يتمرد على قناة اللي عايش فيها. يعني دفرب شيعي مثلا تكلف ان يطلع شوية يتمرد على القناة الشيعية في بعض افكارها مو سهل ابدا. كذلك حنفي او حنبلي مثلا اي واحد يبقى اشير الى الطبقة اللي ينتمي إليه الى الجماعة الذي يحل الافراد القلائل اللي يملك وعي وعقل وعلم ويقدر يقول لا والله هذا ينبغي ان يعدل هذا ينبغي ان يصحح احنا اكو خطأ لابد من تصحيحه. هذا نادر اللي من هالنوع تلقاه والا الاغلب لا. عشان اضرب لك مثل يعني انت اكو بعض اشخاص قد ما تعرفهم لانه ما تدري شنو عندهم خلفية علمية او لا. واحد من عنده علم وممن عنده اطلاع وممن عنده معرفة ووفد على الله على كل حال شو محمد ابو زهرة هذا المؤلف الكبير والعالم ورجل على علم وعلى معرفة. طيب يجي عند كتاب الامام الصادق سلام الله عليه يمر بالشيعة ضمنا يقول الشيعة يسمون الخليفة الثالث عثمان يسموه يهودي. واحد احنا ما نسميه يهودي صحيح الناقشة الحاكمة يعني اكو بعض قضايا صارت في ايامه وشواها الناقشة بيها والحاكمة عليها كذلك مو بس احنا الصحابة ناقشوا وحاكموا عصر ناقشه وحاكم ما سمينا احنا يهودي ابدا. اللي سمى يهودي عائشة ام المؤمنين هي اللي سمت يهودي عائشة لما اختلفت وياه اكو نقاط اختلفت وياه حتى في موضوع الميراث ايضا اختلفت وياه. قلت نبه لي شلون يعني هذه تمشكت بالحجرة اللي كانت قاعدة بيها من قالها تعينا يون النبي ورث. اذا كان يورث رسول الله انت تاخذين من الميراث نعم تشتركين ويا تسع نساء بالثمن. النبي مات عن تسع الثمن يتوزع على تسع نساء انت تاخذين وحدك حصة الاسد ما يصير ما يمكن. يو اذا كان يورث ايضا يمو انت اجيتي وياك اوش ابن ملك اعرابي يتطهر ببوله على تعبيره ها قالها ودخلت الى ابيك وشهدت ان رسول الله قال نحن معاشر الانبياء لا نورث. فاذا كان النبي ما يورث شو كنت جاي طالبين الميراث ها. وشوي اشتدوا وياها في قضايا اكو واكو قضايا شوي ابعد ها. فصار اكو تشنج في الجو. الجو ما كان جو طبيعي منسجم. جو كان اكو بي لون من التشنج. هذا اللي عاد خلاها طلعت اخذت ثوب النبي طلعته ودلته من الشرطة. قالت هذا قميص رسول الله لم يبلى وابلى عثمان سنته. اقتلوه اقتلوا نعتل فقد كفر. زين قد انقتل خليفة الثالث وانتهى الامر. والحال ترى لا تعتقد اكو واحد دافع كثر الامام امير المؤمنين سلام الله لان يدري ان الامة راح تطيح بمحنة من بعد هذا المسرح. هذا المسرح راح يخلق مشكلة بين امة النبي. وفعلا هذا اللي صار. ودى الحسن والحسين وقفوا على الباب يدافعون ويحامون وودوا لما يجابوا لنا. ومع ذلك هو نفسه اكثر من مرة ردع الثوار وما انتهت من القضية الى نتيجة. والى الان يجيك كثير من الناس تبنوا الامويين ضربوا على هلوة قميصة اخذوا معروف قميصة اخذوا قميصة وضربوا على هلوتر لمصلحتهم. اكد لك معاوية ما يهم الخليفة الثالث ابدا ولا يذكر به ولا يساوي عنده شيء. لكن المسألة هذه تفيده خدمة تخدم مصلحته واذا كانت تخدم مصلحة حرك لك الشارع. الشارع حرك عن طريق الادباء بني هاشم. كيف الهوادة بيننا ودرع ابن اروى عندكم ودرع ابن اروى عندكم وعلى لعن الله الشيطان بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحلوا مناهبه ودرع ابن اروى عندكم وكتائبه فكان يعشر للشعراء يقولهم تبنوا فكرة ان الهاشميين هم اللي قتلوا الخليفة الثالث ونهبوا اسلحته مراكبه وكتائبه كلها عندكم انتوا نهبتوها اخذتوها. شلون احنا يصير بيننا وبينكم نوع من الهدنة؟ بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحلوا مناهبه هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. فكان يحركون الشارع عن هالطريق وهم اللي قتلوا وهم اللي اعلنوا بانه كذا. اجت الخلافة لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه وهو يروح وين ما يروح الى ان وصلت الامر الى حالة يوصفها حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ورقت اخرى وفشق اخرون كأن لم يسمعوا كلام الله. فلما بويع الامام وطلع على واحد من اخواله واحد من اخوالها من اخوال ام المؤمنين من بني ليث لاقاها بالطريق سألته قالت له ماذا صنع الناس؟ قالها قتل الخليفة الثالث. قالت له زين المن بايعوا من بعده؟ قال لها بايعوا عليا. قالت والله لقد قتل مظلوما وانا خارجة لاطلب بدمي. مشكل انا ما ان الامر الصور يوصل الى هذا. التفت لها هذا شوي زبهر كان عنده شيء من الصراحة. قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك السحاب ومنك المطر، وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر، فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا من امر. نعم. وفعلا لوت عنان دابتها ورجعت وصارت الواقعة والحادثة وتطورت الاحداث. فالسادول هذا اللي شوه الامور شواها في وقته وراح. رجل على علم وتعيش بالقرن العشرين، تفضل هاي كتبنا بين يديك، وين انت شفت ان احنا نعبر عن الخليفة الثالث بان يهودي في اي مكان؟ ها؟ ما نقول عبد. انما نقول ان من اخذ الخلافة بغير شروط الخلافة اخذ ما ليس له، ما لا يستحقه. هذا كتبنا صريحة بهذا، ما عدنا شيء لف ودوران، لكن احنا نعبر هالتعبير. لا احنا ما عدنا التعبير، هاي التعابير الواقع كذا ترجع للمزاج العام. هسه انا ما اريد انكر، ما اريد انكر ان كل امة قد يطلع بها واحد افرض واطئ، ها؟ والا ارجوك فد واحد كاتب يجي يمر بالامام الصادق سلام الله عليه يعبر عنه تعبير عجيب غريب. هذا الجبهان تدري شو يعبر عن الامام الصادق؟ يعني ما لساني ما يقاوعني اقول لا والله ما يقاوعني. يعني تصور انا موجود، لكن هل معنى ذلك ان هذا يمثل المسلمين؟ لا موش. يعني انت لما ترجع الان الى بعض الكتاب من المذاهب الاسلامية الاخرى لما يمر بالامام الصادق ينحني له اعجاب ويعطيه مكانته ويعطيه نعم مكانة عالية جدا. فمذكرك كبرعاء انت وين ارني منه من العلماء؟ انت مثلا اذا شفت اكو عبارة ترد على لسان الشيخ المفيد او الشيخ الطوسي مثلا او السيد المرتضى ممكن لك حق تآخذني بها. اما انه يجي فرد واحد مثلا قتل يمكن ان تصدر منه عبارة ما يمثل الطائفة. ومع ذلك حتى هذا ما عدنا منه، حتى هذا ما عدنا. لكن شوف الهوى، ها الهوى احيانا يغلب على من؟ يغلب على العاقل، يغلب على الرجانة. في القرآن الكريم ها يقول ما يصير احنا نتبع الهوى، هذا الهوى يضل، هذا الهوى يبعد الانسان عن طريق الحق. لا يكون تتركون مجال للهوى يعبث بآرائكم وبأفكاركم، لان الهوى والعواطف ما تبني امة ولا تبني جيل. وانتوا بصدد ان يكون كل واحد من عندكم حامل رسالة، لان النبي ارسل للمجموع، الله عز وجل ارسله للعالمين، كل واحد من المسلمين يكون يحمل رسالة الاسلام. ما اقدر انا احمل رسالة الاسلام وانا اتصرف تبعا لهواي تبعا لعواطفي. ها قل لا اتبعوا اهواءكم. ما اذا اتبعت الاهواء يعني ابعدت انا ضللت انتهيت الى الى ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي العاقل. في القرآن الكريم اذا يقول بالوقت اللي احنا نريد من عندكم ان افكاركم وارائكم تكون صادرة عن تأمل وعن رجانة، كذلك لا يكون يغلب عليكم الهوى في جمحة من جمحات العاطفة، لان هاي الجمحة راح تترك اثر مروع. انت تعرف هاي العبارة اللي ذكرتها لك انا، هاي اذا يمر الان واحد يشوف هاي مفاعل نووي، هاي مفاعل نبالي شلون مو سهلة هاي. ارجوك تفرض واحد من افريقية ما يما مكتبات ما يعرف يقرأ هذا الكتاب يقول عجيب دول الشيعة هالشكل، ها ما عندهم اداب ازاء الصحابة، ما عندهم اداب ازاء الخلفاء. بينما هذا لو يطلع على كتاب يناقش الامر مناقشة عقلية لا يمكن ان يكون عنده وجهة نظر، انما يجي يثق بهذا الرجل يقول لك هذا رجل جليل جدا جليل مو عادي.
0: هذا رجل جليل ومعادي، ها؟ فهذا يدير مين رأسا؟ ينعتنا رأسا بهذا اللون من النعات، وما أكثر النعوت اللي من هالنوع اللي تلقى. كأنه أنت لما تطلع شوي على التاريخ تقول كأنه إحنا الكذب علينا يجوز، يعني ما يخالف مهما يكون يكذب علينا جائز علينا الكذب. يعني مؤلم، هذا شيء مؤلم يعني في الواقع. قل لا أتبع أهواءكم، وإنت إذا تظل تلقط ذني يعني وتحاول أنه تتبعهم وحقك ما تنتهي إلى نتيجة، يعني واية مو أكثر من وحدة، وظلت تصيح وحدك، تصيح بواجب مثل واحد واقف بالصحراء يصيح من يمه مثلا. هاي الصيحة يترتب عليها أثار، صوت مخلص يريد وحدة مسلمين مثلا ينطلق. لما تنبه انت تقول ان هذا خطأ ان يكون في تاريخنا، غير نجي الى التاريخ نصححها مثلا، نشيل هاي العبارة لان هاي عبارة مؤذية تسبب اذى للمسلمين تفسد علائقهم. هو بالعكس، اذا اكو شيء يفيد المسلمين نعم تلقاه في كتاب من الكتب، بعد يومين ثلاثة لا شيلوه هذا وخروه، يشيلوه تلقاه مشلوع مطلعيه راح ماخذيه راح ابدا. وصارت اكثر من حادثة، صارت اكثر من حادثة. محمد حسين هيكل في كتابة حياة النبي صلى الله عليه وآله يجي يذكر الحادثة، أن رسول الله لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع بني الفضل وجمع بني هاشم وجابهم وقال لهم من منكم يساعدني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. ما حد قام له ثلاث مرات إلى أن قام للإمام علي عليه السلام وأمسكه النبي من رقبته قال له ماذا أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. زين، بالطبعة الأولى يذكرها، بالطبعة الثانية ما هي راحت راحت ومن هالنوع وعشرات مجرد نموذج. عشان تدخلت الفلوس، تدخلت المادة. والله أكو كاتب مع الأسف خسرناه، كاتب يعني من الكتاب الرائعين، وكتب في حياة الإمام يرمين سلام الله عليه 8 مجلدات، الآن انقلب 180 زاوية. زاوية انقلاب عجيب، يعني مو الشكل، زاوية 180 خلص انقلب. شو القصة؟ امتدت إليه يد الدراهم والدنانير. تنشق العدل الوساطات، فإن لم تفد حلا فوجه الدرهم. هاي النتيجة. على كل حال أرجع للآية، فالآية من بعد هذا انتقلت قالت لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. شو تنبه لي هنا أسلوب القرآن، شقد أسلوب رائع غاية في النزاكة. شلون يعني الله عز وجل راد يقولهم انتوا في اتباعكم للهوى انتوا ضالين، لكن ما اجي لهم قالهم انتوا ضالين رأسا، لان لما يجي يواجهه رأسا تصير عنده عملية ردة فعل، نبه يشبث اكثر، اذا شتمته يشبث اكثر بعد. وانتم ما تشوف انت يعني الان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كثر شتمه، مو 80 سنة على المنابر، كلما يشتمون ازداد رسوخ، يعني ردة فعل ازداد ردة فعل واذا مولانا ذاك الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع اللي يصعد معاوية يشتم عليا، ويجي عمرو بن العاص يقول ازودكم على علي بن ابي طالب الحسن والحسين وامهما فاطمة، كل هذا اللي صار. شنو النتيجة اللي انتهت؟ واذا شتمهم يصغك ربا جل ربي لانه المربوب، واذا الشتم
1: من بعد ذاك الشتم الذريع ولد ردة فعل خلى جماعة يعبدوني. قال لي هون استغفر الله. طبعا لان الله عز وجل وحده لا يعبد غيره. بس شوف ردة الاسلوب غلط. الاسلوب لما يكون اسلوب شتم يبقى ردود فعل. شوف تعبير القرآن. القرآن ما قالهم التضالين، قالهم اذا اتبعتكم انا شو يصير؟ راح اصير انا من الضالين. نبه لقد ضللت اذا معناه انتم ضالين، يعني بصورة غير مباشرة. فالتوى حتى لا يواجه عندهم ساعة يعني لحظة تمرد، حالة تمرد. لا، اشار لهم انكم اذا اصرتم على هذا انتم ضالون. هذا اعتقد اكو قصة يروها المؤرخين تقرب لك المعنى. فديوم طلعوا الحسن والحسين صلوات الله عليهما، كانوا يطلعون لأطراف المدينة. غالبا يطلعون اكو حديقة لبني النجار بستان، يطلعون من البيت يلعبان في هذه الحديقة في هذا البستان. وحتى لما شوية كبروا وترعرعوا هم كانوا يطلعون احيانا الى بعض الضياع اللي داير ما داير المدينة. اجوا الى ضيعة واكفين في الاثناء، اجى رجل من المسلمين توجه الى نبع، هناك نبع ماء، وجلس يتوضا. زين راقبوه، واذا هذا ما يحسن الوضوء، ما يقدر، ما يستوعب الاعضاء، مثلا افرض بالغسل لما يغسلها ما يستوعبها، افرض ما مثلا الموالات يتبعها مثلا العضو السابق وراء العضو اللاحق. وهي في الواقع هذه فرد مشكلة. شلون مشكلة؟ يعني مع الأسف يعني احنا عندنا يريدنا نمط، يعني يريدنا نوع من المبلغين. هاي الأحكام دائما يتعرضون إلى حتى يعلمون. أكد لك يا جماعة عندنا ترى مو يعني مو عيب، لا حياء بالدين ولا حياء بالعلم. أن دول يكون يتعلموا، يعني معظمهم ما يعرف الوضوء ولا يعرف الشكوك ولا يعرف بعض قضايا جيدة مثلا أو رديئة يحتاج، وإحنا جايين نشيلهم ندبهم بمتاهات. يعني بدل ما نرشدهم إلى هذا جاي يحكي له بقضية لا إلها أول ولا إلى آخر. يا أخي خلي تعالى نجيب الواجبات، خلي يتوجه، خلي ينتج، خلي يتجه إلى دينه. المهم فشافوه هذا ما يحسن الوضوء، ما حب الإمام سلام الله عليه والحسن والحسين صلوات الله عليهما. من شافوا عندها الحالة، أولا هذا رجل كبير السن، رجل نعم ذو شيبة، تجي تواجهه بتغليطة خلاف الآداب العامة، لأنه من وقر شيخا ذا شيبة أتاح الله له من يوقره. وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، لأن الله أمر باحترامه. كأنه هاي الشيبة اللي شاب، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا. فهذا جدير بأن يرحم، يراعى، يكرم. فالإمام سلام الله عليه يعني مثال الآداب، ما يمكن يجي واجهة هذا رجل شيبة. من ناحية ثانية أنه أسلوب غلط أن يجي واجهة يقول له أنت غلطان. قال له يا عم، قال بلى، قال له احنا تنازعنا انا واخوي بالوضوء، انا توضيت شكل واخوي توضى، فاريد نعرض وضوءنا عليك وريدك تعرف تشوف وضوءنا هذا صح لو خطأ. لا بأس، بس الى هنا ما يعرف من هما هو واجب. فاجى الامام سلام الله عليه الى النبع وتوضأ مع اخيه، هذا واجب في راسه بالوضوء، وضوء كامل مشبغ. نبهوا على ذكي، تنبه، قالهم اصلحكم الله، والله وضوءكما وضوء صحيح، والذي لا يعرف الوضوء هو عمكما، هو هذه الشيبة. جزاكم الله خير على التنبيه، نبهتوني، خليتوني التفت الى خطئي مع احتفاظكم بالاداب العامة. وفعلا هكذا، يعني واحد لما يريد ينبه لواحد ليجي لي رأسا أنت بدعة وأنت مشرك وأنت يا أخي. من الأدب هاي، من أدب الإسلام، من أخلاق الإسلام، المفروض حتى إذا كان على خطأ يصحح خطأ، يوجه، يقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا جماعة يجون بدون يسلمون عليه، يجي رأسا وقبل البيت مشرك رأسا بدون استئذان، يقوم للنبي يقول له لا مو بهالشكل، انتوا اذا دخلتم بيوتا سلموا على اهلها اول، قول السلام عليكم، بعدين طوب استأذن. هذا المفروض قد يكون هو واهله على حاله، انت شلون دخولك الدخول هذا؟ يحاول يقعد ويا النبي جمله من الوقت يقضيها ويا الى ان يعلمه. هو المفروض هو هذا الاسلوب الصحيح، هذا الاسلوب المتين والصحيح واللي يحفظ كرامة الإنسان. فالآية تقول لقد ظللت أنا إذا اتبعت أهواءكم، لقد ظللت إذن وما أنا من المهتدين، أنا لا أتبع أهواءكم. لا، لأن الإنسان بالواقع ما يصير يؤثر الضلال على الهدى، لكن اللي صاير أن الدنيا تلقى بيها معسكر ضلال يصر على الضلال، ومعسكر هدى يكافح في الوصول الى الهدى، وتلقى هاي الصراع هذا موجود في واقع الامر بالدنيا. ولذلك الدنيا ما تخلو ترى من هالمعسكرين، ولن تخلو يوم من الايام. تلقى الدنيا اكو بها ضلال واكو بها هدى، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الانسان بعد هو وقسمته، وشلون راح هاي القسمة تغلب عليه تخليه يطلع يبتعد عن طريقه، يعني خاتمته شنو؟ راح يطلع وهو على هدى وعلى ضلال. دلهم بنت عمرو زوجة زهير ابن القيم، زهير ابن القيم ضارب خباء بالطريق وحاط رمحة بمدخل الخباء وفرشة مربوطة، ومر الحسين سأل لمن هالخباء؟ قالوا له لزهير. زهير طالع من الكوفة حتى ليشوف دخول الحسين، لأن بلغ خبر أن الحسين راح يجي الكوفة. قال ما يصير يطب الحسين، ما أتبعه، هذا ابن رسول الله، أتبعه راح أعرض أنا وعائلتي إلى الإبادة، شو تخليني أبعد عن الأجواء؟ أخذ زوجته وابنه وطلع جالس بالخباء. تقول زوجته طرقنا رسول الحسين، احنا تقول الطعام اكو بين ايدينا جاي ناكل، دخل الرسول قال له اجيب الحسين، حسين يريدك ابن رسول الله. تقول سقط ما في ايدينا، احنا بعد ما يعني وقفنا، تفت الى قلت له ليش انت

ما الخبر؟ قال لي اسمعي يا امه الله، انا راح التحق بالحسين بعد، ما يسعني اتخلف عن الحسين. انا لما اجتمعت بالحسين عرفت به رسول الله، لما شفت ملامح رسول الله وشفت مزاج رسول الله، وانا لابد لما يسعني بعد التخلي عنه. واذا كان كذلك يا امرأة انت خذي هذا ابنك، قال هذا ابنك وياك خذيه وارجعي الى هذا ابن عمك ايضا موجود، اخليه يوصلك الى رحال اهلك، وانا قد عزمت على اللحاق بابي عبد الله. قامت لها المرأة الطاهرة الصالحة، قالت زهير ايسرك ان تذهب الى الجنة وترجعني الى النار؟ ليش يعني بس انت الان تختار لنفسك هالطريق هذا؟ ليش ما تشركني وياك بهالطريق؟ اذا كنت تواشي الرجال من آل محمد دعني واشي النساء. يقول وقف زهير حائر امام رغبتها، قال بارك الله فيك، وقالت لا هذا ابنك ايضا لابد ان يشترك ويانا بالمعركة بالمصير. اصطحبت ولدها واجت. طيب هالمجموعة هاي من النساء، يعني هاي المرأة وياها مجموعة من النساء، هدني سوّن يوم الطف قضية اسببك احراج. شنو القضية؟ القضية لما جيها بالسبايا بالكوفة وارادوا ان يدخلون السبايا الى مجلس عبيد الله بن زياد، قامت كل قليلة عدها امرأة مع السبايا وقفت. اجوا الى عمر ابن سعد قالوا له لا نترك عقائلنا تهتك، ما نخلي حرائرنا تتعرض الى الهاتك وتدخل الى المجلس. قالهم اذا قالوا له لابد من اخراج عقائلنا، قال دونكم عقائلكم. قاموا لقبيلة بكر طلعوا نساء من آل بكر، قاموا لبن عليم طلعوا أم وهب وزوجة وهب، قاموا جماعة زهير نعم طلعوا زوجة زهير، كل من عندها امرأة أخرجتها من بين الشبايا. أخت الحسين زينب اختنقت بعبرتها، حست بالهضيمة، اختنقت بعبرتها وسبقتها دموعها.

خافقي اطلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الشوق من فوق

عشان دي ما عشان هاد على يزدي ولا ورماه بالحبل زندي ما خلوهم بالمجلس طبعا ادعوا بيد الله بنفس الليلة نقلوهم الى دار خربة ايضا بالكوفة. لما نقلت عائلة الحسين الى تلك الدار وجن عليها الله

0: ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أكو يمشي أكو يركض أكو يصل زحف، أكو حجة أكو عمرة أكو خطوة بألف.
4: ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر، ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر.

0: حي الله
1: اكو يمشي
0: ما بقالك

0: شخصك ولا ينسى
1: أحد.
0: عسم عشر وانا عرفك ولا تخلف وعد. ترى يسأل على شخصك ولا ينسى أحد. عسم عشر وانا عرفك.

0: ابو قالك عذر امشي واحسب. اي والله
1: ابو قالك عذر امشي واحسب.
0: الحبيبكم الحبيبكم السيد عبد الخالق المحنه.

0: هن يا لمن وفى كون تروح قلبك اللهفة والعباس أشر لك بشفة والعباس
1: أشر لك بشفة
0: كاش تريد أركض ضوت حفة كاش تريد أركض ضوت حفة

0: تحت.
1: كان فزاع والعركة قدامك، كان فزاع والعركة قدامك، كل هالناس احسبها عائلتك، كل هالناس احسبها عائلتك، والنسوان امك ترى وقتك، والنسوان والزهراء ما شكن بذمتك، والزهراء ما شكن

على بختك ولا يفرح عدو ولا ترضى على منكر خفوا منك كفو أبو غيرة على بختك ولا يفرح عدو ولا ترضى على منكر

يعني بهاي علة وألف علة وينك يعني بهاي علة وألف علة بالآذان من تسمعت مهي

0: تأجل أعرف زين مو كل شي تأجل اللي الخوف لو سيدك يزعل.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تسجل حضورا متميزا في مؤشر الحضور العالمي للجامعات GUPI بين نخبة الجامعات العراقية والعربية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على مواصلة خطواتها وإجراءاتها المتخذة في مكافحة الفساد. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق وجامعة الدول العربية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وآفاق التهدئة الإقليمية. مستشار الأمن القومي: العراق يدعم نهج الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة. كركوك: اعتقال متهم بجريمة قتل وطعن لطالب جامعي. أسعار الكبريت تقفز 134% وتهدد أمن الغذاء العالمي. ترامب يعلن مفاوضات جديدة مع إيران. وليدز يسحق ليفربول وديان بعد انتفاضة مذهلة في الشوط الثاني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
0: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلب جروح يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو

يا خال يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بيل يحسيها صارت توني الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحشيلك وكل قلب وجروح اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

ولا يا

0: فارق دولي بيا حال من عفتولي يا حسين
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة
1: راحت بالعيدان

ياسر على الشام ريحة بالعيشان يا حسين.

شلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى مخدر

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.
1: Thank you.

يا حسين فارقتوني يا حسين فارقتوني.

فاطني جيري بجفيك انت تلقاها.

هشامنا. خاطري يجلد جفتي

فارقتوني. صوتي اللي يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاولي ولم انخاه. يقل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه الرشمناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحفظ.

لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشماني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشماني، هالناس ما رحماني ونخيت ما حشماني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا

يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين بدمع مخضب حوف زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين بدمع مخضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعني

يا حسين فارقتولي. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشعب النظر تبعيني، والمسة طبرات الجسم بيميني، هل شابي في جعوني لليوم بين عيوني.

كل اخو كل شاب يا حسين فارقتوني.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: وصلوا ليزيد الخبر، هاي الصور هاي الصور، ينصعق بالأثر، خاف اعتقد هو انتصر. موج موج بالبحر أوله، فوج فوج يعتني على البلد. موج موج بالبحر أوله، للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر إيهاب المالكي. سواء هو أو ليحمل أفكاره، نوصل لرسالة والعقر داره، نوصل لرسالة والعقر داره، نذكره بالخيم هم شبت بناره، نذكره بالخيم هم شبت بناره، طفوها ورجعوا قوة قوة جبارة. الله طفوها ورجعوا قوة قوة جبارة. رضوا بالكاتب الله والهم اختاره أبوه.

بعد يحسب بعد شايب مع قلب المهد يعني العدد شي ما لحد يشوف العدد يحسب بعد يحسب بعد

0: الله وصلوا لي يجيد الخبر
1: ما شاء الله. هلا هلا

صورة أم وقورة بهبة الشيلة، صورة أم وقورة بهبة الشيلة، تعنت للحسين بغيرة مشيلة، تمثل وجه أم بكل تفاصيله، حسينية بختها يعدل الميلة، تقول شلون أظل وقلبي يا ويله، ترد

أقولها الله ترد في يوم من دلها من الدمع تترك أثار خطوة شميع تنعشي ينصدع جو

ينصدع جو الضلع للي يستمع إحساس غايب إجا الهلا فوج فوج.

يوزع ماي ويده كلها حنيه صورة شاب قلبه مخلص النيه يوزع ماي ويده كلها حنيه لهيب الشمس يتوي كل معاني يا الله لهيب الشمس يتوي كل معاني ولا

حكمي وش كم نهار قطرة صارت بحر اللي انكفن من القمار ما ينحسن بالنظر كم عالقمي وش كم نهار

صورة للمواكب عدت العدة مثل صحب الحسين بساعة الهدة مثل صحب الحسين بساعة الهدة ابن عوسى جمع علمهم الشدة ابن عوسى جمع علمهم الشدة زهير تمعنا وتدربوا عنده زهير تمعنا وتدربوا عنده

ولا تلقى فراغ عينك تصد بقبين الخيام الوحدة يا موحدة بقبين الخيام الوحدة.

عليه يثبت علم قادم جدم يمجدم جن الخلق كل احتدم نلقى موطئ قدم خالي عليه يثبت

عنا الأجل دمعة تهل المقل يحكي الجره يروي الحصي يحكي ويا ابن الرحل والفارقة عنا الأجل دمعة

0: مات طفل توه بالحزن يحدي. اسمع اسمع صورة طفل توه بالحزن يحدي يقول هناك عندي صاحب بقدي يقول هناك عندي
1: صاحب بقدي
0: سهم عنده برقبته والدمى مندي رقبتك المحرم بالنزيف تبدي صديقي وانا احبه واحضنه بودي صديقي وانا احبه واحضنه بودي اريد انطي هديه دمع لي بخدي

بدمعته قصة طفل جذبته عاش الألم وقصته لا عثم بعبرته ضي البراءة بدمعته قصة طفل جذبته عاش الألم

قعل تختفي عطر الصحن بينكتفي بعض الحقد ينطفي يجي للقلب ملقى الوفي ريح الزعل تختفي.

دام الملحمة. شكرا يا بن فاطمة، شكرا يا بن حامل حمى، النبي من السماء يعلن ختام الملحمة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ملايين أيام الزيارة، ملايين أصغرهم منارة.

هلا وميت هلا هلا وميت هلا طول راية وجب راية ضعن هو وهلا يحج بكربلا وقفنا

حج بكربلاء والكفو نادى على العادة أزورك سيدي أنا وهذا ولدي أزورك سيدي أنا وهذا ولدي.

0: عندي خادم الحسين الشاعر الشاب الطيب الصديق الوفي محمد رسول.
1: الوطن الوطن فاتح مضيفة باسم الأديان الشريفة، والشعب عدهم وظيفة ينشر الخدمة النظيفة، واللي يجي يحطها على باله يبقى يمنش ما حلاله.

هلا ومية هلا خدم عدنا تضل ودنا لا حد ما تكتفي جدر ما ينطفي سلمت لك أهل ملك قصصنا مبدلة ولا تقضي الهلا خدم عدنا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تسجل حضورا متميزا في مؤشر الحضور العالمي للجامعات GUPI بين نخبة الجامعات العراقية والعربية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على مواصلة خطواتها وإجراءاتها المتخذة في مكافحة الفساد. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق وجامعة الدول العربية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وآفاق التهدئة الإقليمية. مستشار الأمن القومي: العراق يدعم نهج الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة. الأنبار: إحالة ضابط شرطة للتحقيق بتهمة التحرش وإطلاق نار داخل سوق. الذهب يرتفع مدعوما بتراجع النفط. عراقجي: المفاوضات مع مسقط بشأن هرمز في المرحلة الأخيرة. وتشيلسي يعلن انضمام الأرجنتيني فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بهذا العهد ألبي وأسعى أقسم قسم وحق السبعة ما غيرك السلطان يا سيد العشق متفاخر بالثر جنج وقلك حاضر لبيك يا عبد الله.

0: عنده شي يسوي؟ ينزل ينافسنا، ينزل ينافسنا، هاي أمنية طير السماء يحضر مجالس فاطمة وينادي بجروح الظمى لبيك. عاجل صدر كلش مهم، هذا اللطم بس للسلم، عاجل صدر كلش مهم، هذا اللطم بس للسلم، لا الرفض خل تنفهم لبيك، لا الرفض خلت نفهي بلم.
1: هسه تقسم وياي

هذا اللطم حجر نعتبره بنرجم الشيطان خالقنا لك إله القدرة هذا اللطم حجر نعتبره بنرجم الشيطان اليوم وأمس قلتها وباكر بالثر جنت وأقول لك حاضر لبيك.

كل معجزة ربك يحب هذا العزاء وبتلبيتنا نميزة. لبي لبيك حب الأولي، لبيك بأنفاس وهلي، لبيك يا أعظم ولي، لبيك حجاج هاي الخدام، حجاج حجاج هاي الخدام، وياي وياي حجاج هاي الخدام. الحب اختصاره كله بكلمة حسين، وخدمته أكبر نعمة خلي يفهم الإنسان. قبل المصيبة يوم العاشر بالذر جنت وقل لك

لبيك لبيك. خلي اكمل فيديو اروح لك. اللي يسال علي انا منين، للشاعر وخادم اهل البيت الموفق المخلص الحسيني مصطفى العيساوي. يسال علي انا منين، نجاوب بشر من طين بس بعشقنا تحير كل شيء

باسمك خذت تقدير، سويت اسمنا من العدم، اسمك رفع صيت الخدم، يلتسوى نرفع لك علم. لبيك أنا وبنيني وكل هلي فدوة إلك يا أبو علي، أنا وبنيني وكل هلي فدوة إلك يا أبو علي، صوت

يا فاطمة يا مولاتي للدين قربان حسين للدين للدين اللهم تقبل منا هذا القربان حسين للدين قول به شهيدا أمضى خذ يا إله

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

أنا لك عزاء وجهش مجلسنا بالبكاء لا كانت عفية لا رياء ونون عليك ونون عليك.

اصرخ لك بالدر سوينا لك عزا وجهش مجلسنا بالبكاء لا كان

خادم الحسين وخادم زينب الحبيب الاخ محمد العاجيبي. خلقنا بطينة الولا مكتوب عليها كربلا، عجنوها بدمعة الوفا ولطم الخدية.

يا الله يا الله يا الله انا ما ردت منك هلا هلا اما انت من تكرم بي رفع الايادي فدوه فدوه.

الصياح خلوا شايمته يستراح نزلوا للقاع الله رمح عالي والحر متعب يا قلب بنات الصياح.

اقرا وياي اقرا وياي. وكبرت وكبرت الجروح لنان بمجلسك نوح، من دمعة لدمعة قمت اروح

0: يلا برفع الايادي اخير مره. انا ما ردت منك شان هلا هلا هلا، اما انت من تكرم
1: من شنيت
0: من شنيت قبل هدوه يعني مو لجل ثواب من حبيته.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يلا نترك كل شيء السيد الحب نمشي،
3: يلا نترك كل شيء السيد الحب نمشي.

إلى حيث الحسين سوى بدرب اللجين إلى حيث الحسين من الغربة التعب قلبه يصير هناك زين من الغربة تعب قلبه يصير هناك زين عطشت وهي ما زيارة كربلاء عطشت وهي عفت كل شي ورحت أمشي لضوى عيوني الثنين عفت كل شي رحت أمشي لضوى عيوني الثنين سوى بدرب النجين إلى حيث الحسين يلا سوى بدرب النجين

زيارتك عطشت وهي زيارتك يا عفت كل شي رحت امشي الضوء عيون الثنين الضوء عيون يلا امشي والضو صدري احلى ماشي بعمري امشي والضو صدري احلى ماشي

0: الله
1: يلا نترك
0: أعلى لخادم الحسين الموفق المخلص الشاعر ميثاق الحمداني. مشيلش قد أماكن ما نروح ونعتذر

المشاية نركض والله مشية من العمر هي قوة احنا نحب ونمشي حتى بلا أجر هي قوة احنا نحب ونمشي حتى

للأبد وفاية كل سنة مشاية للأبد وفاية كل سنة مشاية بعد بعد للأبد

مبدعين احنا بعشقنا وننطي العالم درس. مبدعين احنا بعشقنا وننطي العالم. قولها مبدعين احنا بعشقنا.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

لا تكسرني جوز. اسمع الحكي ابوي، اسمع الحكي، اسمع. يلا عاشورك للرجال الزينة. القصيدة الخادمة عيونك حجي فدوى قلبك.

وابكي لحالهم من المشاعر وعلى من كل صوت صرخات الضماير وعلى من كل صوت صرخات الضماير بتعبه ما ينلام بتعبه ما ينلام الظهر انحنى محسم الخدام هاي السنة محسم

0: حجاية وعيونك حلفة والمشاية
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تسجل حضورا متميزا في مؤشر الحضور العالمي للجامعات GUPI بين نخبة الجامعات العراقية والعربية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على مواصلة خطواتها وإجراءاتها المتخذة في مكافحة الفساد. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق وجامعة الدول العربية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وآفاق التهدئة الإقليمية. مستشار الأمن القومي: العراق يدعم نهج الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة. الأنبار: إحالة ضابط شرطة للتحقيق بتهمة التحرش وإطلاق نار داخل سوق. الذهب يرتفع مدعوما بتراجع النفط. عراقجي: المفاوضات مع مسقط بشأن هرمز في المرحلة الأخيرة. وتشيلسي يعلن انضمام الأرجنتيني فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

عمر

وانت عبد وانت عبد.

سافوني وعد شديك سافوني وعدوني انا عرفتم تافون سافوني وعدوني انا عرفتم.

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟
1: وعدتوني وانا عرفتكم
0: ام البنين.

سفره أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظره وكل واحد صبيحينه تعتبره تجمع

0: الشيخ عبد الحسين ابو شوقة
1: في الجمعة ومبساعة وداع وهجرة في الجمعة ومبساعة وداع وهجرة حاجيهم بلوعة فراق وسفرة.

يا

جاتكم عندي تدران يا اولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر راحت تبدي لمن ريدتكم كان

تدرون يا لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شن عرفت

منكم وين الذي حلت راح بعيوني ختكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني ختكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

كل واحد عزت مدى وتريد الوفا عنده وانا

وانت وياه وعيونكم وين اللي بيحل ترعاه بعيون اختكم خلتي يصير وعينه كل واحد وزينب اشتركت برضا تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون.

الصدمة تعرفون زينب ولدار صدمة بنصاب ابوها عقب صدمة امه بنصاب اخوها الحسن ومعلمه واليوم

واليوم من اوطاني.

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاكر باهي.

عفون زينب ولد صدمه بنصا وابوها عيد بصدمتهم بنصا واخوها الحسن ومعلمه واليوم

وللم جروح تداون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاكر باي وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم هذا

عليكم.

وش واكت ما شفتو اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو امرت ولو امر عد زينب تشوفه يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفه يصعب نادوها احنا عندك وكل شدة قولتون نادوها احنا عندك وكل شدة قولتون وليخت من اخوته يا اهل الوفا عزته

0: ممنون
1: تجمعهم بساعة وداع وجرة حاجيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنورة وكل واحد صبيعنا تناديهم يا قلب امكم يا نوار العيون تناديهم يا قلب امكم

تضيعوا.

0: وللجود تتحملون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلا امي الرضيع بهالسفر خافلن امي الرضيع بهالسفر غافلن امي الرضيع بهالسفر.

لا حليب ما يجيب في ولا

بيل رضيعت شوفنا بالاسحار مالين.

على الريموح بالدم خيضيب والظلع مهشمة تلقاه.

كل بطل يصبي حبيبي حب مصرعي شوفي بوفاضي لجفوف مقطعي الهامة شوما ويسيل دماغي

قابل اخوه حسين راح برق بيته عينا ما غمضت ابد عن اخويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته

0: قبل اخو حسين ضا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قبل اخو حسين ضا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: بالأربعينية جينا فدائية بالأربعينية صيح جينا فدائية بالأربعينية جينا فدائية يا حسين جينا الكربل عالعدم الشاية وقلوبنا ترفرف إلك ويرفت الراية آية الله رتل من أمنا الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فدائية بالأربعينية بالأرض صوتك أعلى يا حسين جينا الكربل عالعدم الشاية قلوبنا ترفرف إلك ويرفت الراية يا آية الله رتلك بدمومنا الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فدائي بالأربعينية أعلى أعلى اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا صيح صيح والصيحة وحدة يا علي كل احنا عابس والعشق صار اسم مذهبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا صرخة حسينية جينا فدا صرخة حسين بالاربعينية اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا صيح والصيحة وحدة يا علي
4: ما سمعت ليش احكي احكي
3: والصيحة وحدة يا علي
4: بعد حسيني
3: والصاحة
5: صيحة واحدة يا علي
3: كل احنا عابس والعشق

نبسم بزينب ما يردنا ابن مرجانه، نبسم بزينب ما يرد ابن مرجانه، من حرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا، من حرنا نادى على الشمر للشاعر وسام الشويلي، من حرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا، ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا، ننتصر لما ننذبح صحنا بصدق نية جينا فدا، صيح صيح صحنا بصدق بالأربعينية جينا فدا أعلى بالأربعينية اي لجلك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا، نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانة، نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانة، من حرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا، ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا، ننتصر لما ننذبح بعد ننتصر لما ننذبح اي صحنا بصدق نية جينا فدا، صحنا بصدق نية هلا بالأربعينية أعلى اي هاك العهد يا ابن النبي نقلب زوارك، العهد يا ابن النبي نقلب زوارك، ارواحنا نوفي مثل

0: دارك حتى لو ان راعي الامر قام واخذ دارك حتى لو ان راعي الامر دمعتنا مجريه جينا فدا دمعتنا
1: حسيني حسيني بالاربعينيه
0: بالاربعين
1: هلا هلا
0: اي خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيره خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيره شيعة علي ودعت علي ما يهزنا تفجيره ها شيعة علي ودعت علي
1: بعد بعد سمعني سمعة سمعة هلا شيعة
0: شيعة علي ودعت علي طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة طبينا ساحة كربلة
1: بعد بعد
0: طبينا ساحة كربلة ويانا قام برايته عباس ابو الغيره ويانا قام برايته
1: بعد بعد
0: ويانا قام برايته بالوفا شعبيه جينا فدائيه بالوفا شعبيه
1: صيح بالاربعينيه
0: خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيره خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيره شيعة علي ودعت علي ما يهزنا تفجيره
1: شيعة
0: شيعة علي ودعت علي
1: صوتك صوتك احكي احكي ما شاء الله شيعة علي
0: دعت علي طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة ها طبينا ساحة كربلة
1: صيح صيح هلا
0: طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة ويانا قام برايته عباس ابو الغيرة
1: ويانا
0: بالوفا شعضية جينا فدائية بالوفا شعضية

0: بنكتب حروفك بنكتب حسين حسين لو سال دمنا على الأرض بنكتب حروفك يا حسين لو صرنا وذر تجمعنا بجفوفك يا حسين لو صرنا وذر منفجرون الناصب كلبنهم نعوفك منفجرون الناصب كلبنهم
1: بعد بعد
0: منفجرون الناصب
1: لا تبخل
0: منفجرون الناصب واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا فداء صيح وبحضرتك
1: بالأربعينية هادي فدوه فدوه أعلى أعلى
0: بالأرباحي
1: ما شاء الله
0: أي لو سال دمنا على الأرض بنكتب حروفك بنكتب حروفك يا حسين لو صرنا وذر تجمعنا بجفوفك منفجرون الناصب كلبنهم نعوفك منفجرون الناصب كلبنهم نعوفك واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا
1: صح
0: وبحضرتك هي حسين
1: بالأربعينية نشمي حسيني
0: بالأربعين اي خلينا خصمك من ذهب ودهن وحاير خلينا خصمك من ذهب ودهن وحاير خلينا خصمك من ذهب ودهن وحاير يمنعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر يمنعنا عنك ما قدر نعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر دول احنا زوارك نحن حنة قلب جابر دول احنا زوارك نحن هنيا لكل من ينكتب في دفترك زاير هنيا لكل من ينكتب
1: بعد بعد
0: هنيا لكل من ينكتب في دفترك
1: عليك الحسين
0: هنيا لكل حاجتنا مقضية جينا فدا يا الله حاجتنا مقضية
1: بالأربعينية
0: بالأربعين
1: صوتك صوتك
0: خلينا خصمك من ذهب

0: دول احنا زوارك نحن قلب جاير هني على كل من ينكتب في دفترك زاير هني على كل من
1: أعلى
0: وبعد هي حاجتنا مقضية جينا في داعي حاجة
1: بالأربعينية
0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي مع الحجة بسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل
3: إلى الأربعين. ومدينة الكوت بعد معروفة شلون تتلقى الزوار وتستقبلهم. لا تتعب يا زائر، لا تتعب يا

نصبناها المواكب نصبناها المواكب وانتظر خادم وممنون عمي نصبناها المواكب شعره الشعر الطيب مصطفى العيساوي

تتعب صبناها المواد.

0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: تقدر تعدها هاي ولا؟
0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: أعد رحم الله والديك.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تسجل حضورا متميزا في مؤشر الحضور العالمي للجامعات GUPI بين نخبة الجامعات العراقية والعربية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على مواصلة خطواتها وإجراءاتها المتخذة في مكافحة الفساد. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق وجامعة الدول العربية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وآفاق التهدئة الإقليمية. مستشار الأمن القومي: العراق يدعم نهج الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة. الأنبار: إحالة ضابط شرطة للتحقيق بتهمة التحرش وإطلاق نار داخل سوق. الذهب يرتفع مدعوما بتراجع النفط. عراقجي: المفاوضات مع مسقط بشأن هرمز في المرحلة الأخيرة. وتشيلسي يعلن انضمام الأرجنتيني فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: بانتصر
1: بالشجاعة الزينبية دولته انكسرت على القصر كتبت عبارة زينب
0: على القصر كتبت عبارة زينب انتصرت الخدر قسم نعم نعم للثورة العالمية وحق علي نصر إلي وتسقط دولة أمية
2: أهل أسياد الفلك أنت يا هم أهلك احنا هاشم احنا القادة واحنا السادة على البشر احكي لي لو انت كفو سابع اجدادك منو انطي واحد تذكر اسمه وبيت تباهى بكل فخر
1: الخدر قسم نعم نعم للثورة العالمية
0: وحق علي نصر الي وتسقط دولة

فدوه مو عالية ترى مو عالية بعدها مو عالية بكربلاء بكربلاء

انت وحدة مثل هلي بقصركم ارفع اذان لي كلمت وحدة مثل هلي بقصركم ارفع اذان لي علي علي يا علي علي علي, علي

صدر أمر أنا أميرة هذا القصر، انكتب بياني وصدر أمر أنا أميرة هذا القصر، عظيم أبقى وما أنكسر.

الجبل كافن انا زين حتى ظل محجب الكافل من نسولف صوتي يشبه سطرتي الكافل

القصر سكت وبدا الحكي للابو الهاشميه وحق عليه النصر اله وتسقط دوله الله بكربلاء بكربلاء حيهم بكربلاء.

شنو هالجواب؟ ما شاء الله. الله الخضر قسم

0: خادم مولاتي زينب لخادم الحسين الموفق كرار حسين الكربلائي.
1: يعتقد زينب تذل يعتقد زينب تذل هذا ما عنده عقل يعتقد زينب تذل هذا ما عنده عقل يا يزيد اسمك مو مثلك انت الناقص بالزلم

بمرجله ما اجيت الكربله قبال جله ما اجيت الله الله الله قبال تحكي بمرجله ما اجيت

وصدق رجل تجي وتقابل ابو الفضل لو زلمة انت وصدق رجل تجي وتقابل والله يردك بلا عقل والله يردك بلا عقل الكافل سودا جيش الكافل سودا جيش خسف زلمها وارض خسف لما انذكرت ريجك نشف قدامي شفتك شفك رجف شمالك ترجف ليش شمالك ترجف ليش وزلم انت وصدق رجل تجي وتقابل ابو الفضل والله يردك بلا عقل والله يردك بلا عقل كافل سودا جيش خسف زلمها وارض خسف لما انذكرت ريجك نشف قدامي شفتك شفك رجف شمالك ترجف ليش شمالك ترجف ورجع لك من رجالك تقدر تسأله ورجع لك من رجالك تقدر تسأله ابدي شكل قال انا قدها كافل يذله ابكي شكل قال انا قدها كافل ذله

ذبح ألف شرد ألف بصولات الحيدرية وحق علي النصر إلي تنقر دولة أمية ذبح ألف شرد ألف بصولات الحيدرية وحق علي النصر إلي وتسقط دولة أمية بكربلاء كربلاء حيهم حيهم نشامة كربلاء.

نافذ فصل شورطك تذبح لي شورطك ويبت علي شورطك تذبح لي شورطك ويبت علي.

على النهر ما تدري زينب ألف قمر ذابح قمرنا على النهر ما تدري زينب ألف قمر من تحت يمي خذ حذر احذر أنا معون احذر أي بدولة أمية انتهى الحكم عاش الحسين ومات الظلم بدولة أمية انتهى الحكم عاش الحسين ومات الظلم باشر محمد لك خصم.

تظن توقع انا لو ما انهي حكمك انا لو ما انهي حكمك والله ما ارجع تظل حكومتنا العظيمه لا تظن توقع انا لو ما انهي حكمك والله ما ارجع انا هنا الى الابد اترك بصمات دية وحق علي النصر الي تسقط دولة أمية بكربلا بكربلا بالشجاعة.

0: أخذوا أسياد الفلك.
1: اسمع اسمع اسمع وتنومس.
0: أهل أسياد الفلك أنت يا هم أهلك. أهل أسياد الفلك أنت يا هم أهلك. إحنا هاشم إحنا القادة وإحنا السادة على البشر.

أهل آسيا دلفنك أنت يا هم أهلك. إحنا هاشم إحنا القادة وإحنا السادة على البشر. احشيلي لو أنت كفو احشيلي لو أنت كفو. سابع أجدادك منو سابع أجدادك منو. واحد تذكر اسمه وبيتتباهى بكل فخر. انطي واحد تذكر اسمه وبيتتباهى بكل فخر. أهل آسيا دي الفلك.

تتباهى بكل فخر. هند وسمية طول الزمن مكروه اسمهن سر وعلن. هند وسمية طول الزمن مكروه اسمهن سر وعلن. وام العظيمة ام الحسن وام العظيمة.

0: تحارب يا الوحي والله ذكرنا ما ينمحي ابن الطلقاء يا ابن الطلقاء ايه اهلي لي تسمي طفلها اهلي لي تسمي طفلها من الصغر قائد يا يزيد وانت شيخك بالحرب شارد أهل ليت سمي طفلها من الصغر
1: قولها قولها
0: أهل ليت سمي طفلها من الصغر قائد يا يزيد وانت شيخك بالحرب شارد سلم زلم كفو نعم شيمتهم هاشمية وحق علي النصر إليه تسقط دولة الله زلم زلم كفو نعم شيمتهم هاشمية وحق علي النصر إليه تسقط دولة أمية بكربلا كربلا بالشجاعة بالشجاعة

الموفق الحاج كرار حسين الكربلائي. صوتي باقي ويعتلي يا محمد يا علي، صوتي باقي ويعتلي يا محمد. الله عليك أعلى. صوتي صوتي ليشبه حيدر يشبه فاطم والحسن، أنا صوتي ليشبه حيدر يشبه فاطم والحسن. بنت أبوي وأفتخر واسمخي بوجه الشمر، بنت أبوي وأفتخر واسمخي بوجه

جيت بهذا الأمر أكسر خشمكم ما أنكسر للشام جيت بهذا الأمر أكسر خشمكم ما أنكسر كتب دمعتي على القصر انكسرة أخت حسين الله أنا العقيل وإن الفخر ودي عليكم يهد بحر تبلت قيد ترك أثر تبت ركن الدين الله والضريبة لدم خوتي هي ذلتكم وبختام الثورة هذه حرمة هانتكم والضريبة لدم خوتي هي ذلتكم قولها والضريبة الدم خوتي هي ذلتكم وبختام الثورة هذه حرمة هانتكم أنا هنا مدى الزمن غيمة وأمطر حمية وحق علي النصر إليه تسقط دولة كربلاء عفية شباب ما قصرت ما قصرت شجاعة الزينبية

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: كلمتك.
1: ارفع يديك
0: فدوى ضعنا اهلي شال الكربلاء وما دانا.
1: تعبتك اليوم سامحني جواب.

0: فدول ونت
1: وبنفس
0: ايدك
1: ضعنا اهلي ضعنا اهلي للكربلاء وما
0: الشباب الاخير فدوه ايدك ويانا هلا

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: تحيرني أو تذكرني يا جابر، لا تناشدني عن الإمام السجاد العظيم هذا. أريدك تواسي بمصاب الحسين، لسه اللي يحب إن شاء الله يواسي، اللي يقدر يقوم على حاله إن شاء الله يوقف ويعزي، واللي برا بالحسينية اسحب العزة هذا، أريد هناك أهم يصير لطم إن شاء الله، حتى بالشارع اللباسة يقدرون يصعدون فوق، إن شاء الله نعزي الحسين ونواسي للإمام السجاد.

تناشي تحيرني وتذكرني يا جافر لا تناشي تحيرني.

الحسين إلى خادم الحسين مولاه إلى خادم الحسين السيد سعيد الصافي الرومانسي.

أمة. الله أكبر. سعد الله قلبك سيدي أيها الإمام السجاد مولاي. يا جابر من

0: الله الله
1: يا جابر لا تنا تحيرني تحيرني.

تحيرني تحيرني ما شاء الله تحيرني ما شاء الله يا جابر لا خدمتك خدمتك تذكرني خدمة خدمة الحسين الله يحفظكم إن شاء الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

0: اخواني اليمنى رجاء بلا حجة. ما اسمع بس اليمنى.
1: هاي العاطلة اللي تحاكيك اليوم ود

تنور عيونك تاكل ما شافت نوم.

0: دلوقتي ومش فاكرين. يا ابن امه عقوم صابر. هلا
1: جارت الدنيا علينا عنك رحنا وردينا
0: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر.

لا صوتك سمعت ولا أدري وين، وشبحت عيني ولن أشاهد بالعين، متهشم ضلوعك يا أخويا صبيا، ولان راسك عيد شتالك، ولان راسك عيد شتالك، ونحرك يجري بدمه، ولان راسك عيد شتالك، ولان حر يجري دمه، ولسام ما ريد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل.

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح. يا حسين يا ابن امي وانا بالحال. يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا ودع

0: اخوه وياه وهالي وجعه نبصواني وحده ولا اخوه وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجمم صاح
1: يا ابن امي

0: غات
1: مني غات
0: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه وداعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي وشفت خلي الانذال وهلي وجعاني بصواني وحدة ولا اخوة وياه اهتمي بحالي وحالك لو اهتمي باطفالك اجاه

هلا هلا. جارت هالدنيا علينا. شم مصار عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفتك.

ما حد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه أنا لريحتي وطفيته وعني جت علي حاميته أجمي مصر.

0: هلا هلا بك.
1: البيت يا مش عارف.
2: كرحنا وردي انا تشمم صاح وقضيت ذاك اليوم.
1: منو بالخدمة؟ لا شيخ عبد الحسين ابو شرف.

صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفى انا لريحتي وطفوته وعن

0: ممنون اغاتي. بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه. ايوه
1: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار اطفال متسحقه بخيل الاشرار وعيال

0: كم طيفي الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.

اللي شفناه. وقضيت ذاك اليوم ويوم اكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار

الشرار وعيال مسلوبة وخيام تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخطار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي الوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

اشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك الليل الاخطار اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح اصبحت وشلون اصبحت بيا روح.

دون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح، وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه، وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه، راح الشاني حامينا والشامت ظل خادينا، شم مصاب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بضلوعنا.

مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجاني حامينا والشام تظل خادينا كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه صياط عداه بصبر العليل الصابر هو عليه صياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الارامل والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه صياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه عن خالي وعن حاله

عن حالي عن حالك غدا ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت على ايد طالت علي ايد وغيد يحددني انا اللي ذي ما واحد مشاف

0: منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهى وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهى كان يطلب بينا ساره وينظرنا يساره قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهى كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يساره قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زياناب راح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زياناب راح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوته علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوته علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من ازياد نقم، وشف الذاك يزيد من ازياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من ازياد نقم، وشف الذاك يزيد من ازياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها للوادم يزيد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونه. ولاي
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزوار يا هلا بزوار يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ضيع بعالمي الخدمة، ضيع بعالمي الخدمة، واربط اسمك باسمه، لا تكبر على النعمة.

تيل روحك يا هو اللي يقدر يلوحك من تخدم عديل روحك يا هو اللي يقدر يلوحك بكل شعلة مذبوحك ما تنغلوم صح ميت لكن شايف

ابعد عن لي قدسك ابعد عن لي قدسك يريد بدنيته يحبسك بالك من هوى نفسك مين تين عروق عيش الخدمة تتعلم الدمعة علاج الدم شما

ابو مأمل، ابو مأمل محمد البطحاوي. ود بصايته وسلم ورايت بس إليك أخدم. شما تسمع نعيخ.

وعين الأطفال ولا يما أخو الشالة الله يعينه الحالة الله يعينه الحالة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قرآن وثورة عشق.
1: جيت قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يجي من إيران حيام

0: مكن قالوا تفرق منين جا جاوب جاوب رساير جاي
1: مشروبك كل شي
0: بالعين قالوا تفرق منين

يالله اهلا بكل الدول رفعوا شعار حسين شيخ ومبدا انطاهم خرا حسين شيخ.

معجل الله الله ماكو منين يا فلان ساير يعني اخوان ساير يعني هلا هلا.

رجعت كله شفت بعيوني عجائب.

يا الله رايد يفرق يجي هنا يشوف هلا هلا رايد يفرق يجي هنا يشوف للمواقف هاي ما تكفي الحروف للمواقف هاي ما

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

0: أنا فدوى الممشاك خليك بكل ظلمة شرارة، أنا فدوى الممشاك خليك بكل ظلمة شرارة، مشي والرايا وياك ونريد بهالممشى إشارة، على كل من عاداك ولتمشي بهالثورة غيارة، أنا فدوى
1: أنا فدوى الممشاك.

0: هلا بالعلم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عند مجيء الإسلام إلى الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت تتنازعها مجموعة من العقائد، وتقريبا القبائل موزعة على هالعقائد على هالأديان. يعني مثلا ربيعة وقضاعة وغشان، هذول كانت منتشرة عندهم النصرانية، كانت معظم قبائلهم وفروعهم تدين بالنصرانية. جانب آخر اليهودية كانوا بها كنانة وكندة وحمير، إذن أغلب هالقبائل الثلاثة وفروعهم وأحلافهم كانت منتشرة عندهم اليهودية. المجوسية كانت منتشرة عند تميم، ومنهم حاجب ابن زرارة رئيس تميم، هذا صاحب القوش، ولذلك كانت إلى مكانة عند كسرى، هذا يعني لأنه يدين بالمجوسية واتبع مجموعة قبائل، فصارت مشكلة بينهم، مشكلة الرعي، هذول يريدون يرعون يجون إلى ضفاف الفرات. آنذاك كانت بغداد والفرات، يعني العراق كان محكوم من قبل الفرس، ما كانوا يسمحوا لهم بالدخول، يعني ما يدخل، ما يعطوهم مجال للرعي، يقولون دول إذا دخلوا أفسدوا، نعم يدخلون يخلقون مشاكل، فكان يمنعهم. إجا حاجب ابن زرارة دخل على كسرى قال له أنا أكفل أضمن العرب، قال له تضمنهم؟ قال بلى. قال له شنو يعني بيش، شنو يعني الضمان اللي تقدمه، يعني ما هي الوثيقة أو ما هو الضمان؟ قال الضمان هذا شال القوش ماله انطلع. قال تفضل هذا هو الضمان. بعض الأشاور القاعدين ضحكوا قالوا هذا بسيط، هذا مسكين مال صحراء ما يفهم. البعض الآخر قال له لا بالعكس، ذولا أهل مبادئ، وهذا إذا تكلم كلمة يتبع كلمته، يعني مو الكلمة عنده عليها مسؤولية وإلها قيمة، واللي يحترم كلمته

اخر حكم القوس، وبالفعل استرجعوها للقوس اخذوها، اجى ابنه واخذها استرجعها، قال اريد قوس ابي اخذها. فدولة كانت منتشرة عندهم في المجوسية، وكانت تعم يعني جوانب كبيرة من مناطق الجزيرة العربية اللي كانت منتشرة فيها قبائل تميم وفروعها، كانت تدين بالمجوسية. الزندقة والوثنية كانت منتشرة في قريش، وجملة من أحلاف قريش دولة كان منتشر عندهم الزندقة والوثنية. هل مجموعة من العقائد اللي كانت بالجزيرة كان بيها نوعين، نوع كانوا دولة ماخذي إلى حد ما عن إدراك أو عن وعي أو عن فهم، تتقسم وفرض مو عن برهان، لا بس عن وعي. شلون يعني عن وعي؟ يعني مثلا شافوا بعض أحداث حملتهم على الاعتقاد ببعض الأديان، شافوا لهم مثلا مسيحي حكم بالقتل وقالوا اعطوني مجال أنا أرجع إلى أهلي أوصي أهل المروءة بعائلتي وأرجع إليكم، قالوا له ما معقول أنت تعرف نفسك أنك راح تقتل وترجع مرة أخرى إلا أن يضمنك أحد معنا. فعلا واحد من القاعدين قال له هو علي، اسمه شريك ابن عدي، قال له هذا علي أبو ضماني. راح وصار هذا شريك لما يقرب غروب الشمس، هو الموعد عند غروب الشمس، يقول له النعمان ذهب ربعك، ذهب ثلثك، ذهب نصفك، وهذا يقول له ليس للأمير علي حق حتى تغرب الشمس، وقبل أن تغرب الشمس إجا هذا الأعرابي تخبو به ناقته، جاب إعلان وقف على رأسه، قال له ما الذي جاء بك وانت تعرف انك راح تقتل؟ قال له حملني على ذلك ديني، انما لا دين له لا عهد له. قال له انت شنو دينك؟ قال له انا مسيحي. ها؟ هذا حملته على ان يتنصر، خلت النعمان يتنصر وشرطة تنصرت. كم حادثة مثلا من النوع، بعضهم عن تجربة او عن عقيدة بان الدين اللي يحمل صاحبه على الالتزام معناه هذا دين لائق لان يكون يعتنق. ها؟ فالمهم اسباب الاعتناق ما اريد استعرضها، بس اريد ابين ان الجزيرة كانت نوعين، نوع ماخذين العبادة عن حادثة او تجربة او عن وعي شوية، ونوع لا والله ما أخذ عن تقليد مو أكثر، إنا وجدنا آباءنا على أمة أو على ملة، خلاص معنا آباءنا هذا هو. فش شنو هذا الاتباع ناتج منين؟ من محاكمة للرأي، من مناقشة مثلا؟ لا موازنة، لا لا ما من هذا الشيء، مجرد تقليد. قريش هكذا كان جايين إلى عبادة الأصنام عن طريق تقليد، وإلا ما اكو وعي ولا دين. ممكن المسيحية باعتبارها لها رسالة ودين ولها نبي، الوعي قد يحاكمها كعقيدة ويعتنقها، لكن صنم يجيبون يحتوا بأيديهم او يجيب لصخرة يحطها بالرمل يتوجه الى عبادتها، او مثلا احيانا يعبد افرض نخلة او يعبد له شجرة، بطبيعة الحال هذا المعنى، اللون من العبادة لون ما يخضع الى محاكمة عقلية ولا يخضع الى لون مثلا من الوعي، وانما مجرد تقليد، تقليد باطل هو. والتقليد هنا ما طول مرينا بالموضوع، احنا عندنا التقاليد يعني تجربة تمر بها البشرية، هاي التجربة تمر بها البشرية ثم تنقلها إلى الطبقة اللي من بعدها، تتناقل التجربة الأجيال، الجيل اللي قبلنا تمر به تجربة يعتقد بها، احنا نأخذها من الجيل اللي قبلنا تنتقل إلينا، ونأخذها شلون؟ بتسليم بدون مناقشة. ها؟
يعني انت لما تشوف عبارة علماء الاجتماع، علماء الاجتماع لما يمرون بالتقاليد يسموها تريديشن، يعني بيها نوع من الاجبار، بيها نوع من شو يسميها الالزام، اجبار، يعني ما بيها اختيار. الانسان يعتبرها مقدسة لان من سلف من اسلافه اعتنقوها وانتقلت الى من اسلافه، فانتقلت ما يناقشها هل هاي صواب او خطأ او الالتزام بها يؤدي الى نفع او ضرر، لا ما يأخذها على علاتها. ما طول هذا تقليد عند الاباء وينتقل هذا التقليد بشكل جماعي، بعكس الوراثة. الوراثة تنتقل بطريق فردي، وراثة عضوية او وراثة نفسية تنتقل بطريق فردي. الابو يورث ابنه اخلاقه مثلا، شيمه، عاداته، وفروضه الى حد، لكن التقاليد لا، تنتقل بشكل جماعي من جيل الى جيل، من امة الى امة. طيب، واذا استثنينا بعض الحالات عند الشعوب، يعني مثلا افرض الابتكار، يطلع واحد عبقري يبتكر يخترع، او الاستعارة الثقافية، تيجي امة تأخذ وصفة حضارية تنقلها الى امة اخرى. اذا استثنينا ذني باقي عناصر المجتمع كلها تقليد. شلون؟ زارع يزرع تقليد. شلون كانوا اللي قبله يزرعون يجي مثلهم يزرع. الصانع يصنع تقليد. البناء يبني تقليد. المعلم يعلم تقليد. المهندس يهندس تقليد. كلهم بالتقليد. هاي التقليد تتوارثه الامم. شلون تتوارثه؟ باي طريق؟ يو تاخذ عن طريق شفري، نبه لي، يعني مثل ايش؟ مثل الامثال، المثل الان من التقاليد، المثل، هالمثل هذا، افرض اكو امثله، كل شعب عنده امثله، منين ماخذه هذا؟ من القبله، والقبله ماخذه من القبله، وهكذا، ياخذ هالمثل هذا غالبا بالتقليد، الامثال تجي بطريق شفري، نوع زين. قسم من التقاليد لا، ياخذها الانسان عن طريق الكتابة، كتاب التجربة تنتقل، يجي واحد كاتب يقول ان اللي قبلنا مثلا منصبين على عبادة هبل الموجود على ظهر الكعبة، الاخر هذا اللي سمع هذا الخبر يتمسك به، ياخذها عن طريق الكتاب، الكتاب ينقل المعنى، يجي واحد ياخذ التقليد عن طريق الكتاب، يقول لا، ياخذه عن طريق التجربة، ياخذه عن طريق التجربة. شلون يعني؟ من نوع ايش؟ طريق التجربة، انا افك عيني في محيط او في امة او في شعب، واشوف هذا الشعب اكو عنده تجربة زراعية اقلدها، اشوف الفلاح شلون يسوي اقلده، اشوف مثلا النجار شلون يعمل اقلده، عن تجربة عملية. ولذلك عندنا الان انت شوف، حتى مع ايمان الفرد احيانا بضررها، واحد يريد يعرش ابنه، راد يعرش ابنه، طيب يا اخي انت شفت فلان، فلان الله مشي عليه مثلا، سوى العقد في فندق من الفنادق الضخمة، اجي انا، انا اصير اقل من هذا؟ عار، ما يمكن، انا لازم اصير، لازم اظهر بمظهر لائق، انا ما يمكن انا انزل عن مستوى جماعتي. يروح يرهن هديمات اغراض اكو عنده ما شلون يرهنها، ويجي والله شنو يريد يظهر بمظهر تقليد، ما يقدر، لان لها قدسية التقاليد، يعني ما يقدر يتخلص من عدها. في عنده لا سمح الله الم، حزن، فاتحة صارت عنده، ما يصير هاي فاتحة، كون اذبح ذبايح انا، كون اسوي ما اسوي، هيك التقاليد سائدة في مجتمعه، ما يقدر يتخلص من عدها التقاليد، الا واحد يتمرد، اذا تمرد هم غالبا ما يخلوه على رسله، يعني يشيرون الى بالنقد، هو هذا ما بخير، ما يلحق مستوانا، لا، هذا هو الغلط هنا. هاي مسألة التقاليد، التخلص من عدها
يعني لأن يطوها يعني يسموها تمثل جمعي، تمثل جمعي سمعك. لو أنقل لك العبارة الأجنبية لتعطي هالمفاد هذا، يعني تشكل ضغط، ضغط جمعي تخلي إنسان يخضع لهذا الضغط شاء أم أبى. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وآله لما بعث اجلق قريش على هاي على الزندقة والوثنية، وماخذيها دولة عن شنو؟ ما ماخذيها طعن وعي، مثل ما قلت لك ما معقول واحد يجي الى قطعة صخر يحطها بالرمل يتوجه يعبدها. هاي شنو شنو علاقتها بالوعي؟ الوعي ما يقبل هاللون هذا ابدا. فاذا ماخذيها عن من؟ عن طريق تقليد. هذا ما يسائل عقله اني انا عندما شفت ابوي مثلا سجد الى صنم انا لازم اتبعه. طيب هذا الصنم شنو هو؟ ها يكلف نفسه بمراجعة نفسية، اكلف نفسه ها بمراجعة نفسية ممكن؟ لا ما يكلف نفسه بمراجعة نفسية. ليش؟ ما يمكن انا اطلع على تقاليد الاباء، هذا الخط، هاي القناة مال قومي مال جماعتي، ما اقدر اطلع منها انا. ولذلك تلقى ما حد يقدر يتخلص من هالإساءة، الأسر ما يتخلص منها إلا واحد عملاق عنده يعني قدرة على التحرك ويتخلص من قيود التقاليد. قليل جدا تقليد صحيح والله لا بأس أبقى متمسك به، لكن تقليد فاشل ها والله لأن آبائك ما يخالف، آبائك كانوا على خطأ، مو ضروري أنت تبقى على الخطأ. لأن من بعد هالمقدمة دخلنا نرجع للآية سيتضح لنا المعنى إن شاء الله خلال البحث. في الآية تقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقولهم أنا ما معقول أنا أجي أعبد شيء من دون الله. ليش؟ لأن كل شيء من دون الله مخلوق لله. شو تنبه لي؟ أي شيء غير الله هو مخلوق لله، لأن عندنا الموجود بالكون واجب الوجود وممكن الوجود، واجب الوجود هو الله. هذا اللي ما يمكن يخطر بالذهن أنه غير موجود أو مسبوق بعدم أو إلى آخره، إما واجب الوجود أو ممكن. الممكن قائم بيش بالواجب، يعني لولا الواجب لما وجد الممكن. الله عز وجل هو اللي خلق كل الكائنات، فكل شيء غير الله مخلوق لله. زين انا اجي اعبد المخلوق واترك الخالق ها؟ هذا شو يصير؟ عبادة المخلوق وترك الخالق شنو اكو بيها؟ هاي اكو بيها اجراء بالعاقل، لانه الآية تقولهم ما معقول انا اجي اعبد غير الله عز وجل، انا نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله او تدعون من دون الله. هذول اللي تدعوهم هذول لا يضرون ولا ينفعون، والعبادة انما تكون للخالق، فعل اللي يقوى على الضر والنافع، فعل اللي يقوى على ان يقدم ويأخر. اما هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع انا اجي اعبده، لا مو الشكل. هاي وحدة. اثنين، انا اذا اصير مثلكم اسير التقاليد، معناه شنو اللي خلى ميزني وخلاني جاي اصلحكم؟ تنبه لي، تنبه لي زين. يعني دفرض اكو جماعة بالماء، انا اذا بالبر ما اقدر اطلع لي واحد راح يغرق بالبحر، لازم انزل وياه وين؟ بالبحر حتى اطلعه. اما انا من الخارج ما اقوى على ان اخرجه وهو يصارع الموج. يقولهم انا اذا وياكم زين اكون التقاليد شاملتني، ما عندي قدرة على انقاذكم، انما عندي قدرة على ان اكون في حالة مغايرة لوضعكم. الحالة المغايرة شنو؟ اني احمل هدى اخلصكم من الضلال بالهدى اللي احمله، الشيء الهدى اللي عندي هو اللي يخلصكم من الضلال.
فأنا ما ممكن أعبد ذول اللي تدعون من دون الله، لأنه هاي وحدة. والثانية أن هذا اللي تدعون من دون الله هذا مفضول. شلون مفضول؟ يعني الآن إذا دار الأمر بين الحجر والإنسان وبين الخشبة والإنسان، ياهو الأفضل؟ العقل شو يقول؟ طبعا يقول الإنسان. مو الإنسان أفضل؟ جيد. أنا أجي إذا دار الأمر بين خالق الإنسانية وبين مخلوقاته، ياهو الأولى؟ قطعا الخالق. فأنا لما أجي أقدم المفضول على الفاضل ألغيت عقلي، والحال أنا إنما صرت آدمي وإنسان بعقلي. فأنا إذا ألغيت عقلي وقدمت المفضول على الفاضل أكون أخطأت، أجرمت في حق عقلي، قدمت المفضول على الفاضل. ومن هنا انطلق العلماء إلى أنه من القبيح أن يقدم المفضول على الفاضل. لكن هاي وين يعني نظريا عندنا احنا، اما للتطبيق لا. الله وكيلك. قضية صايرة يعني القضية مرجوجة مخبوصة ابدا، يعني يا مفضول على فاضل، يا سيارات بس مجرد مفضول، لا سيارات بس مجرد مفضول. يعني انت لما تدرس ترجمة الوليد ابن يزيد ونظراء افرض، او ترجمة واحد من بعض خلفاء العباسيين، وتجي الى تاريخنا، انا كشاب يعني تجاربي قليلة بالحياة، دا استوني ادرس، يطوني كتاب ادرس اعاين خليفة المسلمين علي بن ابي طالب، وخليفة المسلمين الوليد ابن يزيد، كل خليفة المسلمين كل شو هذا شو وهذا شو شعبت شلون؟ ما ادري يعني انت لما تصعد الى هالمستوى تبطي لقب خليفة، سألت عقلك انه هالمقايسة صح هذه؟ الم ترى ان الشيف يزرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا؟ حتى لو تريد تقول ان علي طالب افضل من الوليد راح تظلم علي بن ابي طالب، لانه شو وهذا الطرف اللي تحط قباله شنو هو حتى بيتقايش وياه؟ تتقايش وياه هذا الرجال النشائي، هذا صاحب السنن، سألوه قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ قالوا عجيب، وصلت القضية لهنا يعني صار معاوية يحطوه ويا علي بن ابي طالب؟ قالوا له عجيب، مو عاجبك؟ داشوا الى ان موتوا. نعم داشوا ببطنه. فالمسألة الواقع اذا ترجع انت الى مقاييسنا في تقديم المفضول على الفاضل، هذه المقاييس الموجودة. ولذلك رحمة الله على ابي فراش يقولهم بنو علي رعايا في ديارهم، والامر تملكه النسوان والحشم. شو وصلت هذه لهالدرجة بحيث اصبت فتيحة ام المتوكل ونظائرها هاي تأمر وتنهى وتحكم، والمفروض دولة عدلوا الكتاب قاعدين ببيوتهم داخل بيوتهم. وليه تروح بعيد الآن ليش رايح بعيد الآن؟ شو تفضل ارجع إلى الدنيا شوف شكوا بها العباقرة والعلماء بداخل البيوت، والأمر تملكه النشوان والحشم. فالمسألة هي يا يمو هالشكل الدنيا غالبا نادر مرت الدنيا بمقاييس بها صحة، او مرت الدنيا بمقاييس موزونة. ولذلك القرآن الكريم اللي يستثير عقولنا يقول ان تقديم المفضول على الفاضل اجراء بالعقل، ما نقول على جيل ما خلق الله خشبة او صخرة اعبدها واترك الله تبارك وتعالى، انا اترك الخالق واجي اعبد المخلوق. قل اني نهيت، شمن اللي نهى؟ النهي اجى من طريقين، من طريق العقل ومن طريق النقل. من طريق العقل قطعا العقل نبي مثل ما نقول من الداخل، العقل
نبي من الداخل بيميز الانسان. الانسان بالعقل يميز الصح من الغلط، يميز ان هذا يناسب هذا ما يناسب، هذا صحيح وهذا مو صحيح. العقل والعقل ينهى، العقل هو الذي عبد به الله عز وجل، اول ما خلق الله العقل. ولذلك الانسان اللي ما عنده عقل احنا ما نكلفه، ما نعتبره مكلف. يعني اذا شوية عنده خلل بعقله، ها اذا عنده خلل بعقله ما يكلفوا، يعني يعتبروا اخرق. ولذلك شايف المؤرخين يحملون على واحد من خلفاء بني أمية، هذا اجا وقف له على طحان، وقف على طحان، الطحان شاد بالطاحونة، اجل الله سامعين حمار زين، وحاط له برقبة الحمار جلجل جرس كبير. سأله قال ليش حاط له هذا الجرس؟ قال لي انا احيانا تدركني نعشة واخاف هذا الحيوان يوقف، بس من اسمع حس الجرس اعرف ان هذا يشتغل يدور، ها اذا لا هدا حس الجرس فاعرف ان هذا واقف، فاتنبه احركه. قال ايش مدري يجوز يوقف ويحرك راسه؟ قال له اصلح الله الخليفه ما عنده مثل عقلك هذا. يعني المساله الواقع، يعني احيانا نبه لي رحم الله بعض ادبائنا يقول قال حمار الطبيب لوقا لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. زين، وطبعا أنا أفضل من عنده فما في شك. فكأنه القرآن الكريم اللي يحطنا في محاكمة عقلية، يحاول أن يستثير عقولنا، يقول هذا العقل اللي الله عز وجل سلحكم به وطاكم هالقابلية على التفكير والتمييز لا تضيعوها، ما ممكن تتركون الخالق وتعبدون المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مربي من القرآن نهى عن عبادة غير الله، إياك نعبد بس هذا هو، ومنا العقل نهى، هاي النقطة الأولى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت قل لا أتبعوا أهواءكم. شنو هاي بعد؟ هاي كأنه اكو واحد احيانا عنده وعي لكن يتغلب هواه على وعيه. شلون؟ هذا اللي اشرت لك الى قبل لحظات، قلت لك ان الانسان يعيش في القناة التقليدية اللي ممتدين بها اهله، ها اهلي وجماعتي، قليل واحد يقدر يتمرد على قناة اللي عايش فيها. يعني قفرب شيعي مثلا تكلف ان يطلع شوية يتمرد على القناة الشيعية في بعض افكارها، مو سهل ابدا. كذلك حنفي او حنبلي مثلا، اي واحد يبقى اشير الى الطبقة اللي ينتمي لها، الى الجماعة الذي الا الافراد القلائل اللي يملك وعي وعقل وعلم ويقدر يقول لا والله هذا ينبغي ان يعدل، هذا ينبغي ان يصحح، هناك خطأ لابد من تصحيحه. هذا نادر اللي من هالنوع تلقاه، والا الاغلب لا. هسه انا اضرب لك مثل، يعني انت اكو بعض اشخاص قد ما تعرفهم لانه ما تدري شنو عندهم خلفيه علميه او لا. واحد من عنده علم وممن عنده اطلاع وممن عنده معرفه ووفد على الله على كل حال، شو محمد ابو زهره، هذا المؤلف الكبير والعالم ورجل على علم وعلى معرفة. طيب يجي عند كتاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يمر بالشيعة ضمنا، يقول الشيعة يسمون الخليفة الثالث عثمان يسموه يهودي. بعد احنا ما نسميه يهودي، صحيح نناقشة نحاكمة، يعني اكو بعض قضايا صارت في ايامه وشواها نناقش بيها ونحاكم عليها كذلك، مو بس احنا، الصحابة ناقشوا وحاكموا، عصر ناقشه وحاكم، ما سمينا احنا يهودي ابدا. اللي سمى يهودي عايشة ام المؤمنين، ايه اللي سمت يهودي، عايشة لما اختلفت وياه اكو نقاط اختلفت وياه، حتى في موضوع الميراث ايضا اختلفت وياه. قلت نبه لي شلون؟
يعني هذه تمسكت بالحجره اللي كانت قاعده بيها، من قالها؟ تعينا يقول النبي وريت. اذا كان يورث رسول الله انت تاخذين من الميراث، نعم تشتركين ويا 9 نساء بالثمن. النبي ما طعن 9، الثمن يتوزع على 9 نساء، انت تاخذين وحدك حصة الاسد، ما يصير ما يمكن. يو اذا كان يورث ايضا، يمو انت اجيتي وياك اوش ابن ملك اعرابي يتطهر ببوله على تعبيره، ها؟ قالها وادخلت الى ابيك وشهدت ان رسول الله قال نحن معاشر الانبياء لا نورث. فاذا كان النبي ما يورث، شو كنت جاي طالبين الميراث، ها؟ وشويه اشتدوا وياها في قضايا، اكو واكو قضايا شويه ابعد، ها؟ فصار اكو تشنج في الجو، الجو ما كان جو طبيعي منسجم، جو كان اكو بي لون من التشنج، هذا اللي عاد خلاها طلعت اخذت ثوب النبي طلعته ودلته من الشرطة، قالت هذا قميص رسول الله لم يبلى وابلى عثمان سنته، اقتلوه اقتلوا نعتل فقد كفر. زين قد قتل الخليفة الثالث وانتهى الامر، والحال ترى لا تعتقد اكو واحد دافع كثر الامام امير المؤمنين سلام الله، لان يدري ان الامة راح تطيح بمحنة من بعد هذا المسرح، هذا المسرح راح يخلق مشكلة بين امة النبي. وفعلا هذا اللي صار، ودى الحسن والحسين وقفوا على الباب يدافعون ويحامون، ودوا له ما يجابوا لنا، ومع ذلك هو نفسه اكثر من مرة ردع الثوار وما انتهت القضية الى نتيجة. والى الان يجيك كثير من الناس تبنوا الامويين ضربوا على هالقميصة، اخذوا معروف قميصة، اخذوا قميصة وضربوا على هالوتر لمصلحتهم. اكد لك معاوية ما يهم الخليفة الثالث ابدا ولا يفكر به ولا يساوي عنده شيء، لكن المسألة هذه تفيده خدمة تخدم مصلحته، ها؟ وإذا كانت تخدم مصلحة حرك لك الشارع، الشارع حرك عن طريق الأدباء بني هاشم، كيف الهوادة بيننا ودرع ابن أروى عندكم، ودرع ابن أروى عندكم، وعلى لعن الله الشيطان، ها؟ بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه، لا تحلوا مناهبه، ودرع ابن اروى عندكم وكتائبه، ها؟ فكان يعشر للشعراء يقول لهم تبنوا فكره ان الهاشميين هم اللي قتلوا الخليفه الثالث ونهبوا اسلحته مراكبه وكتائبه كلها عندكم، انتم هبتوها اخذتوها، شلون احنا يصير بيننا وبينكم نوع من الهدنة؟ بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه، لا تحلوا مناهبه، هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. فكان يحركون الشارع عن هالطريق، وهم اللي قتلوا وهم اللي اعلنوا بانه كذا. اجت الخلافة لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه، وهو يروح وين ما يروح، الى ان وصلت الامر الى حالة يوصفها حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، ها؟ فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ورقت اخرى وفشق اخرون كأن لم يسمعوا كلام الله. لما بويع الامام وطلع، هذاك واحد من اخوالها، واحد من اخوالها من اخوال ام المؤمنين من بني ليث، لاقاها بالطريق سألته قالت له ماذا صنع الناس؟ قالها قتل الخليفة الثالث. قالت له زين، المن بايعوا من بعده؟ قال لها بايعوا عليا. قالت والله لقد قتل مظلوما،
وانا خارجه لاطلب بدمي. مشكل انا ما استنى الامر الصور يوصل الى هذا. التفت لها هذا شوي زبار، كان عنده شيء من الصراحه. قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك السحاب ومنك المطر، وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر، فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا من امر. نعم. وفعلا لوت عنان دابتها ورجعت وصارت الواقعة والحادثة وتطورت الأحداث. فالسادول هذا اللي شوه الأمور شوها في وقت وراح. ترجل على علم وتعيش بالقرن العشرين، تفضل هاي كتبنا بين يديك، وين انت شفت ان احنا نعبر عن الخليفة الثالث بأنه يهودي؟ في اي مكان؟ ها؟ ما نقول عبد. انما نقول ان من اخذ الخلافة بغير شروط الخلافة أخذ ما ليس له، ما لا يستحقه. هذا كتبنا صريحة بهذا، ما عندنا شيء. لف ودوران، لكن احنا نعبر هالتعبير؟ لا. احنا ما عندنا هالتعبير، هاي التعابير الواقع. كذا ترجع للمزاج العام. هسه أنا ما أريد أنكر، ما أريد أنكر أن كل أمة قد يطلع بها واحد افرض واطئ، ها؟ وإلا أرجوك فد واحد كاتب يجي يمر بالإمام الصادق سلام الله عليه يعبر عنا تعبير عجيب غريب. هذا الجبهان تدري شو يعبر عن الإمام الصادق؟ يعني ما لساني ما يقاوعني أقول، لا والله ما يقاوعني. يعني تصور أنا موجود، لكن هل معنى ذلك أن هذا يمثل المسلمين؟ لا موت. يعني أنت لما ترجع الآن إلى بعض الكتاب من المذاهب الإسلامية الأخرى لما يمر بالإمام الصادق ينحني له إعجاب ويعطي مكانته ويعطي نعم مكانة عالية جدا، فما تقدر تعتبر عار. انت وين ارني منه من العلماء؟ انت مثلا اذا شفت اكو عبارة ترد على لسان الشيخ المفيد او الشيخ الطوسي مثلا او السيد المرتضى ممكن لك حق تآخذني بها. اما انه يجي فرد واحد مثلا قتل يمكن ان تصدر منه عبارة ما يمثل الطائفة، ومع ذلك حتى هذا ما عدنا منه، حتى هذا ما عندنا. لكن شوفوا الهوى، ها؟ الهوى احيانا يغلب على من؟ يغلب على العاقل، يغلب على الرجانة. في القرآن الكريم، ها؟ يقول ما يصير احنا نتبع الهوى، هذا الهوى يضل، هذا الهوى يبعد الانسان عن طريق الحق. لا يكون تتركون مجال للهوى يعبث بآرائكم وبأفكاركم، لأن الهوى والعواطف ما تبني أمة ولا تبني جيل. وأنتم بصدد أن يكون كل واحد من عندكم حامل رسالة، لأن النبي أرسل للمجموع، الله عز وجل أرسله للعالمين. كل واحد من المسلمين يكون يحمل رسالة الإسلام. ما اقدر انا احمل رسالة الاسلام وانا اتصرف تبعا لهواي تبعا لعواطفي، ها؟ قل لا اتبعوا اهواءكم. ما اذا اتبعت الاهواء يعني ابعدت انا، ضللت، انتهيت الى ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي العاقل. في القرآن الكريم اذا يقول بالوقت اللي احنا نريد من عندكم ان افكاركم وارائكم تكون صادرة عن تأمل وعن رزانة، كذلك لا يكون يغلب عليكم الهوى في جمحة من جمحات العاطفة، لان هاي الجمحة راح تترك اثر مروح. انت تعرف هاي العبارة اللي ذكرتها لك انا، هاي اذا يمر الان واحد يشوف هاي مفاعل نووي، هاي مفاعل نبالي شلون؟ مو سهلة هاي. أرجوك تفرض واحد من إفريقيا ما يما مكتبات ما يعرف يقرأ هذا الكتاب يقول عجيب ذول الشيعة هالشكل، ها؟ ما عندهم آداب إزاء الصحابة، ما عندهم آداب إزاء الخلفاء. بينما هذا لو يطلع على كتاب يناقش الأمر مناقشة عقلية لا يمكن أن يكون عنده وجهة نظر، إنما يجي يثق بهذا الرجل يقول لك هذا رجل جليل جدا، جليل مو عادي، هذا رجل جليل ومو عادي، ها؟ فهذا يجير مين رأسا ينعتنا رأسا
بهذا اللون من النعات، وما أكثر النعوت اللي من هالنوع اللي تلقى. كأنه أنت لما تطلع شوي على التاريخ تقول كأنه إحنا الكذب علينا يجوز، يعني ما يخالف مهما يكون يكذب علينا جائز علينا الكذب. يعني مؤلم، هذا الشيء مؤلم يعني في الواقع. قل لا أتبع أهواءكم، وإذا تظل تلقط ظني يعني وتحاول أنه تتبعهم وحقك ما تنتهي إلى نتيجة، يعني هواية مو أكثر من وحدة، وظلت تصيح وحدك، تصيح بواجب مثل واحد واقف بالصحراء يصيح من يمك أبدا. مثلا هاي الصيحة يترتب عليها أثار، صوت مخلص يريد وحدة مسلمين مثلا ينطلق، لما تنبه انت تقول ان هذا خطأ ان يكون في تاريخنا، غير نجي الى التاريخ نصححها مثلا، نشيل هاي العبارة لان هاي عبارة مؤذية تسبب اذى للمسلمين تفسد علائقهم. هو بالعكس، اذا اكو شيء يفيد المسلمين نعم تلقاه في كتاب من الكتب بعد يومين ثلاثة لا شيلوه، هذا وخروه يشيلوه، تلقاه مشلوع مطلعيه راح ماخذيه راح ابدا. وصارت اكثر من حادثة، صارت اكثر من حادثة. محمد حسين هيكل في كتابة حياة النبي صلى الله عليه وآله يجي يذكر الحادثة، ان رسول الله لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، جمع بني الفضل وجمع بني هاشم وجابهم وقال لهم من منكم يساعدني على هذا الامر، على ان يكون اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. ما حد قام له ثلاث مرات الى ان قام للامام علي عليه السلام وامسك النبي من رقبته قال له ماذا اخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. زين، بالطبعة الأولى يذكرها، بالطبعة الثانية ما هي؟ راحت راحت. ها، ومن هالنوع وعشرات مجرد نموذج. رأساً اتدخلت الفلوس، اتدخلت المادة. والله أكو كاتب مع الأسف خسرناه، كاتب يعني من الكتاب الرائعين، ها، وكتب في حياة الإمام يرمين سلام الله عليه 8 مجلدات، الآن انقلب 180 زاوية. زاوية انقلاب عجيب، يعني مو الشكل، زاوية 180 خلص انقلب. شو القصة؟ امتدت اليه يد الدراهم والدنانير. تنسخ العدل الوساطات، فان لم تفد حلا فوجه الدرهم. هاي النتيجة. على كل حال ارجع للآية، فالآية من بعد هذا انتقلت، ها، قالت لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. شو تنبه لي هنا أسلوب القرآن، شقد أسلوب رائع غاية في النزاكة. شلون يعني الله عز وجل راد يقولهم أنتوا في اتباعكم للهوى أنتوا ضالين، لكن ما إجي لهم قالهم أنتوا ضالين رأسا، لأن لما يجي يواجه رأسا تصير عنده عملية ردة فعل، نبه، يشبت أكثر إذا شتمته، يشبت أكثر بعد. وأنت ما تشوف أنت يعني الآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إيش كثر شتمه، مو 80 سنة على المنابر، كلما يشتمون ازداد رسوخ، يعني ردة فعل، ازداد ردة فعل، وإذا مولانا ذاك الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع، اللي يصعد معاوية يشتم عليا، ويجي عمرو بن العاص يقول أزودكم على علي بن أبي طالب الحسن والحسين وأمهما فاطمة، كل هذا اللي صار. شنو النتيجة اللي انتهت؟ وإذا شتمهم يصوغ كربا جل ربي لأنه المربوب. وإذا الشتم، ها، من بعد ذاك الشتم الذريع ولد ردة فعل خلى جماعة يعبدون يقلهون، استغفر الله، ها،
طبعا لأن الله عز وجل وحده لا يعبد غيره. بس شوف ردك الأسلوب غلط. الأسلوب لما يكون أسلوب شتم يبقى ردود فعل. شوف تعبير القرآن، القرآن ما قالهم التضالين، قالهم إذا اتبعتكم أنا شو يصير؟ راح أصير أنا من الضالين. نبه، لقد ضللت إذا، معناه أنتم ضالين، يعني بصورة غير مباشرة. فالتوى حتى لا يواجه عندهم ساعة يعني لحظة تمرد، حالة تمرد، لا، أشار لهم أنكم إذا أصرتم على هذا أنتم ضالون. هذا أعتقد أكو قصة يروها المؤرخين تقرب لك المعنى. فاليوم طلعوا الحسن والحسين صلوات الله عليهما، كانوا يطلعون لأطراف المدينة، ها؟ غالبا يطلعون أكو حديقة لبن النجار، بستان، يطلعون من البيت يلعبان في هذه الحديقة في هذا البستان. وحتى لما شوية كبروا وترعرعوا هم كانوا يطلعون أحيانا إلى بعض الضياع اللي داير ما داير المدينة. اجوا إلى ضيعة واكفين أثناء اجى رجل من المسلمين توجه إلى نبع، هناك نبع ماء، وجلس يتوضأ. زين، راقبوه وإذا هذا ما يحسن الوضوء، ما يقدر، ما يستوعب الأعضاء، مثلا أفرض بالغسل لما يغسلها ما يستوعبها، أفرض ما مثلا الموالات يتبعها مثلا العضو السابق وراء العضو اللاحق، ها؟ وهي في الواقع هذه فرد مشكلة. شلون مشكلة؟ يعني مع الأسف يعني احنا عندنا يريدنا نمط، يعني يريدنا نوع من المبلغين. هاي الأحكام دائما يتعرضون إليها حتى يعلمون. أكد لك يا جماعة عندنا ترى مو يعني مو عيب، لا حياء بالدين ولا حياء بالعلم، أن دول يكون يتعلموا. أنا معظمهم ما يعرف الوضوء ولا يعرف الشكوك ولا يعرف بعض قضايا جيدة مثلا أو رديئة يحتاج، وإحنا جايين نشيلهم ندبهم بمتاهات، يعني بدل ما نرشدهم إلى هذا جاي يحكي له بقضية لا إلها أول ولا إلها آخر. يا أخي خلي تعالى يجيب الواجبات، خلي يتوجه، خلي ينتج، خلي يتجه إلى دينه. المهم شافوه هذا ما يحسن الوضوء، ما حب الإمام سلام الله عليه والحسن والحسين صلوات الله عليهما من شافوا عندها الحالة. أولا هذا رجل كبير السن، رجل نعم ذو شيبة، تجي تواجهه بتغليط خلاف الآداب العامة، لأنه من وقر شيخا ذا شيبة أتاح الله له من يوقره، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، ها؟ لأن الله أمر باحترامه. كأنه هاي الشيبة اللي شاب، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا. فهذا جدير بأن يرحم يراعى يكرم، ها؟ فالإمام سلام الله يعني مثال الآداب، ما يمكن يجي يواجه هذا رجل شيبة. من ناحية ثانية أنه أسلوب غلط أن يجي يواجه يقول له أنت غلطان. قال له يا عم، قال بلى، قال له احنا تنازعنا انا واخوي بالوضوء، انا توضيت شكل واخوي توضأ، فاريد نعرض وضوءنا عليك وريدك تعرف تشوف وضوءنا هذا صح لو خطأ. لا بأس، بس الى هنا ما يعرف من هما هو واجب. فاجى الامام سلام الله عليه الى النبع وتوضأ مع اخيه، هذا واجب يراقب الوضوء، وضوء كامل مشبغ. نبهوا على ذكي، تنبه، قال لهم اصلحكم الله، والله وضوءكما وضوء صحيح، والذي لا يعرف الوضوء هو عمكما، هو هذه الشيبه. ها، جزاكم الله خير على التنبيه، نبهتوني، ها، خليتوني التفت الى خطئي، مع احتفاظكم بالاداب العامه. وفعلا هكذا، يعني واحد لما يريد ينبه لواحد ليجي لي رأسا انت بدعه وانت مشرك وانت يا اخي من الادب هاي.
من أدب الإسلام، من أخلاق الإسلام، المفروض حتى إذا كان على خطأ يصحح خطأه، يوجه، يقال إليه. النبي صلى الله عليه وآله كانوا جماعة يجون بدون يسلمون عليه، يجي رأسا وقبل البيت، مش رأسا بدون استئذان، يقوم للنبي يقول له لا مو بهالشكل، انتوا اذا دخلتم بيوتا سلموا على اهلها اول، قول السلام عليكم، بعدين طوب استأذن. هذا المفروض قد يكون هو واهله على حاله، انت شلون دخولك الدخول هذا؟ يحاول يقعد ويا النبي جملة من الوقت يقضيها ويا الى ان يعلمه. هو المفروض هو هذا الاسلوب الصحيح، هذا الاسلوب المتين والصحيح واللي يحفظ كرامة الانسان. الآية تقول لقد ضللت انا اذا اتبعت اهواءكم، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، انا لا اتبع اهواءكم. لا، لان الانسان بالواقع ما يصير يؤثر الضلال على الهدى، لكن اللي صاير ان الدنيا تلقى بيها معسكر ضلال يصر على الضلال، ومعسكر هدى يكافح في الوصول الى الهدى، وتلقى هاي الصراع هذا موجود في واقع الامر بالدنيا. ولذلك الدنيا ما تخلو ترى من هالمعسكرين، ولن تخلو يوم من الايام، تلقى الدنيا اكو بها ضلال واكو بها هدى، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الانسان بعد هو وقسمته، وشلون راح هاي القسمة تغلب عليه تخليه يطلع يبتعد عن طريق، يعني خاتمته شنو؟ راح يطلع وهو على هدى وعلى ضلال. دلهم بنت عمرو زوجة زهير ابن القيم، زهير ابن القيم ضارب خباء بالطريق وحاط رمحة بمدخل الخباء وفرشة مربوطة، ومر الحسين سأل لمن هالخباء؟ قالوا له لزهير. زهير طالع من الكوفة حتى ليشوف دخول الحسين، لأن بلغ خبر أن الحسين راح يجي الكوفة، قال ما يصير يطب الحسين، ما أتبعه، هذا ابن رسول الله، أتبعه راح أعرض أنا وعائلتي إلى الإبادة، شو دخليني أبعد عن الأجواء؟ أخذ زوجته وابنه وطلع جالس بالخباء. تقول زوجته طرقنا رسول الحسين، احنا تقول الطعام اكو بين ايدينا جينا اكل، دخل الرسول قال له اجي بالحسين، الحسين يريدك ابن رسول الله. تقول سقط ما في ايدينا، احنا بعد ما يعني وقفنا، التفت اليه قلت له ليش متحير انت الان؟ يا سبحان الله، ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه، يدروك شوف شو مشيري وتعال. ونفض الطعام من يده وقال، رجل من اشراف القوم، يعني من علية القوم، رجل جليل القدر زهير. فطلع اجى الى الحسين، قعد ويا لحظات ثم رجع. تقول زوجته رجع الينا بوجه غير ذلك الوجه اللي طلع من عندنا، رجعنا بوجه مشرق. قلت ما الخبر؟ قال لي اسمعي يا أمة الله، أنا راح التحق بالحسين بعد، ما يسعني أتخلف عن الحسين. أنا لما اجتمعت بالحسين عرفت به رسول الله، لما شفت ملامح رسول الله وشفت مزاج رسول الله، وأنا لابد لما يسعني بعد التخلي عنه. وإذا كان كذلك يا امرأة انت خذي هذا ابنك، قال هذا ابنك وياك خذيه وارجع الى هذا ابن عمك ايضا موجود، اخليه يوصلك الى رحال اهلك، وانا قد عزمت على اللحاق بابي عبد الله. دامت لها المرأة الطاهرة الصالحة، قالت زهير ايشرك ان تذهب الى الجنة وترجعني الى النار؟ ليش يعني بس انت الان تختار لنفسك هالطريق هذا؟ ليش ما تشركني وياك بهالطريق؟ اذا كنت تواشي الرجال من آل محمد دعني واشي النساء.
يقول وقف زهير حائر امام رغبتها، قالها بارك الله فيك، وقالت لا هذا ابنك ايضا لابد ان يشترك ويانا بالمعركة بالمصير. اصطحبت ولدها واجت. طيب هالمجموعة هاي من النساء، يعني هاي المرأة وياها مجموعة من النساء، هدن سوّن يوم الطف قضية سببك احراج. شنو القضية؟ القضية لما جيها بالسبايا بالكوفة وارادوا ان يدخلون السبايا الى مجلس عبيد الله بن زياد، قامت كل قليلة عدها امرأة مع السبايا وقفت. اجوا الى عمر ابن سعد قالوا له لا نترك عقائلنا تهتك، ما نخلي حرائرنا تتعرض الى الهاتك وتدخل الى المجلس. قالهم اذا قالوا له لابد من اخراج عقائلنا. قال دونكم عقائلكم. قاموا لقبيلة بكر طلعوا نساء من آل بكر، قاموا لبنو عليم طلعوا أم وهب وزوجة وهب، قاموا جماعة زهير نعم طلعوا زوجة زهير، كل من عندها امرأة أخرجتها من بين الشبايا. أخت الحسين زينب اختنقت بعبرتها، حست بالهضيمة.

طربي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الشوق من فوق

عشان دي ما عشان على يدي ولا ورماه بالحبل جندي ما خلوهم بالمجلس. طبعا يا عبيد الله بنفس الليلة نقلوهم الى دار خربة ايضا بالكوفة. لما نقلت عائلة الحسين الى تلك الدار وجن عليها الليل

0: بعدائك وما في يد النائبات حسرة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: نداء مطلعه السلام،

اسمع اسمع يوم نعلون الليل الدامس كل موكب نجمة ظل حارس جد مزاير جد مزاير.

هو مو تعبان، مو تعبان. بد واروح لك يا ابا عبد الله. من النحر من خادم خادم خوش عدم استمعتوني بالقعدة. شاعر الحسين وخادم الحسين أبو حيدر الشاعر إيهاب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

الله الله الله دمعتي ودينا عليه سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي.

0: شم
1: والله يا ابو علي
0: احسين اغلى من الهوى اختنق له والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

فراق الحسين.

0: الله أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان
1: شي يسوي
0: يوقف ببابك يقرا قران واسفس

قلت لجمني كلمة كربلاء كيل ما يمر الهزة يجرحني العطش لو نعيق راني

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح مني وانا

أكبر يا خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يم خيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن.

0: حسين احس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنه عبد الله طائر الجنه ينذبح عند اخر حلم عطشان كان بحضنه عطشان كان.
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: ذبت قماطه كانت هواي
1: والله ما عندي موجة.

0: ذبت دماغ طجعت راد الشهادة مثل رضا
1: وحصلها اي شو راده اصوات
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي انا ام الاربعة بس ما بقيت تحلام اش تنفع الام بلا ولد والبيت صبح خالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عني بعد يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة

تحلالي شتنفع الأم بلا ولد البيت صبح خالي شمحلاتها الأم تندفن بتفوف بينها الغالي بتفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إلى حج رسول محي الدين ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بعد الحج.

واحد زيف يلمينها الخص حالي

ممنون. غريب من يبتدى الإسلام وغريب يعود والشارع بلا حشيغك رجعك.

0: يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول.
1: بلا حكيات رجاك لا تحكيني.

ممنوع. بلا كلام.

المسلم من يوم يستظلم حتما يلتقي جلدينا.

ممنون ممنون. بلا حكي بلا حكي. المسلم من

بعيناي بهالحب ديواي يروحي ويا خذي الحبيب.

0: يا الهادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا الهادي على وضعي الحال

التاريخ وما يكشف بعد أسرى يظل الواقع.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

الخادم العباس السيد عبد الخالق المحنى. هذا ديدان الأسود وموت الرجال، ديدان الأسود موت الرجال، حتى من تموت هم تموت الأبطال.

0: صيدي أنا مكيدة يا عم بحبال، صيدي أنا مكيدة يا عم بحبال، باستطاعتنا يا عم نغير الحال، باستطاعتنا
1: يا عم نغير الحال،
0: باستطاعتنا

0: وحشتك
1: عم صح اني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صح اني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانت ويا بس انا عندي عصاتي وانت ويا صح كلمه

كليم الله بعصاته يشطر الماي اقدر اشطر هالارض بس ما رديت هاي اقدر اشطر هالارض بس ما رديت صح سبونا وعذبونا والحكي هواي صح سبونا وعذبونا والحكي هواي والذبح سبط النبي بضعوني حدار والذبح سبط النبي بضعوني حدار بس وحقك نذلهم والخزي يبقى لهم

صاحبك. للشمر قولي سلاما من تسمعين للشمر.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: بلدي.
1: هم عندك رد علينا؟ لو انت

خلنا أعمل لك رد عليها. لو أنت مأمن بيها جاوبني.

0: انت.
1: نستمر شوية نسقط الجو وجاي نطلب.

يخاطب الجيل يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان الفكر والله.

راحت هالكلمة نسئلك لو ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: المعود ما
4: تبعد علينا
3: هالمرة أخوي أبو علي.

عوينا ما اسمع اسمع فدوة ردي انا مغيرتنا الفرق للما عودنا على افراق ردي انا مغيرتنا الفرق للما عودنا على افراق

وعرفناها ايش قد مشتاق هي الطاحت اول وحده وعرفناها ايش قد مشتاق من حاجت قبرك بجتنا من حاجت قبرك بجتنا

0: بس ارفع ايدك بس ارفعها واحكي في الدواء احكي وساعدني.
1: هالمره بطيت واحنا خلصنا.

وندري شاعرها خادم الحسين ستار جبر عمي عطشاناتي علي يكون ندري قبرك هم عطشاني علي عطشاناتي علي يكون ندري قبرك هم عطشاني علي كنت بملقاك تفرحنا وهس

قبرك هم عطشان علينا كنت بملقاك تفرحنا أسب ملقاك تبجينا فرتنا الدنيا ويا الغربة فرتنا الدنيا ويا الغربة وفرقنا الطف وردينا اقعد خنسولف لك بوي اقعد خنسولف لك بوي عيون الناس ايش سويت بينا عيون الناس ايش سويت بينا خراب وسوق وصياط وأذية هذين كلهن سبب موتة رقيه

جيت يا اللي معودنا يا اللي معودنا.

جبنا الماي وجينا القبر، جبنا الماي وجينا القبر، يا عطشان اقعد وتروح، جبنا الماي وجينا جبنا الماي وجينا القبر، يا عطشان اقعد وتروح، خل نلتمكن لحنا بحضن، خل نلتمكن لحنا بحضن، وشوف فراقك بينا ايش سوى، جبنا الماي وجينا القبر، يا عطشان اقعد وتروح، خل التمكن لحنا بحضن، شوف فراق بينا ايش سوى، اقعد يا الغالي وقابلنا، اقعد يا الغالي وقابلنا، خل نذكر خل نذكر عشرتنا الحلوة، نذكر عشرتنا الحلوة، مو حلوة بلاياك الدنيا، مو حلوة بلاياك الدنيا، دنيا وما بيها انت اش تسوى،

0: جاتف يا بويا يا نم عودنا ما
1: يلا يلا بعبرتك بعبرتك.

0: فدوى ويلي
1: يا ليل معودنا ما

رقل نتلفتكم من الحنيت من أول يوم تفارقنا نتلفتكم من الحنيت وبكل خطوة ندور شف وبكل خطوة ندور شف ولا ولا ما لاقينا بيض مني ما لاقينا بيض مني من خيرانا بدرب الغربة من خيرانا بدرب الغربة جينا لك ما رحنا البيت جينا لك ما رحنا يا مربينا على الحني يا مربينا على الحني ردتنا لقابرك تربيت ردتنا لقابرك ولا ما غربونا نجا

حداي لا السبعة يلي معودنا يلي معودنا ما تبعد

احنا يا المعودنا يا

لقاني لش من رد وحدنا لبيتك ما تقعد وتروحي وياك ما تقعد وتروحي ولا ردي أنا نشم عطر التراب يا ابويا قعد وتلقانا لش من رد وحدنا البيت ما تقعد وتروح ويانا ما تقعد ولا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا تدري الوالد ما يتعوض تدري الوالد ما يتعوض والمثلك شي سدي مشان والمثلك شي سدي مشان

حسين ستار جبر شاعر عمي طيب جرحك يا ابوي ما يتضمد جرح الروح راح نرد الديرة جدنا وبلياكي شلون الروح

ذبو خافي جرحك دربي الرجع خافي جرحك دربي الرجع وانت اكثر واحد مجروح وانت اكثر واحد اذا سئلون عنك المدينة نقيل للهوم دفناهم وجيل إذا سهلون عنكم من مدينة شي طيب جرحك يا أبوي ما يظن جرح الروح

شاقنا لك قوموا ويانا لكن معذور المذبوح خاف جرحك دربي الرجع وانت اكثر

كرب الهواي مويا لها سبعة زاد فياي بوي خسائر خسائر كرب

0: زيارة الأربعين، ملحمة قرآن وثورة عشق.
1: جيت قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: درب المشاية نهار،
5: درب المشاية نهار،
4: مو ما ينشوف بشار.

0: درب المشاية نهار،
1: درب المشاية نهار،
0: صرخة صرخة
1: وفاي. ايه اصفى من

0: مدمع أحلى نهر المشاية يخلص بالمدمع أحلى نهر المشاية الأغلى وفاية درب المشاية نهار درب المشاية
1: مو ما ينشوف
0: ما شاء الله على هالجواب على هالخدمة هلا هلا هلا

صنع ثورة دمعنا دمعنا دمعنا صنع ثورة طلعنا.

هذا طابعنا طابعنا طابعنا طلعنا طلعنا طلعنا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شف قاودوا علي هادي الخز علي الله الله عفوي.
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

والله سمع شفنا حوستر ينفضح بها الشمر يبتعد عنها الشبر لازم يرضي.

0: يموت يضل عدل اللي يمشي وياها عدل من يموت يضل عدل تنحسب همزة وصل تنحسب همزة وصل للحسين ونوره حجاية بخت جمرة تلعب ما طفت الخدمة راية ما نصت الخدمة راية ما نصت تشهد المعمورة
1: تشهد المعمورة
0: حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة الخدمة أكبر فاتحة الخدمة أكبر فاتحة لل

عبرة ألف وصف ما تنوصف خدمة مثل الآية خدمة مثل الآية كل حضارات البشر يمها قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية ما تحد عرف العمر عبرة ألف وصف ما تنوصف الخدمة مثل الآية حضارات البشر قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية.

0: ضحينا النفس سلمتنا لراية
1: سلمتنا لراية
0: العمر يفداها.

شاعر سيد معتز الحسيني ليلي الحياة ضفت طعم مشيو زنجيل ولطم رجفت اسمع اسمع للحياة ضفت طعم مشيو زنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها للحياة ضف الطعم مشو زنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها الله الله الله تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها بدت من عابس بدت وللقيامة تخلدت الخدم بيها تعلقت تبكي ويطاريها نحب ذكراها

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ثلاث بعد مرة أكون ممنونة. تدري بحالتي غالي وأغلى من عمري، دمعي بس إلك يجري بس إلك.

العشق نشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك يا رحمة الله عيونك مشاني وياك العشق مشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك أسمع صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان روح اللونك فدوان روح اللونك لا تجفي عني مروتك لا تجفي عني مروتك صدقنا موت بدونك صدقنا ليالي من عطر خوفك عيني رايدة تشوفك

تدري الله وين النشامة تدري بحالتي تدري ماني واغلى من عمري واغلى من دمعي بس لك هذا أنا قدامك عبد يمك مدن راسي يمك مدن راسي سلمت بيدك يا ملك سلمت بيدك يا ملك وتحكمي بأنفاسي وتحكمي بأنفاسي هذا أنا قدامك عبد هذا أنا قدامك عبد يمك مدن راسي يمك مدن راسي سلمت بيدك يا ملك سلمت بيدك يا ملك وت

الغربة عيشا انها وطن، والغربة عيشا انها وطن، ما دامك بإحساسي، ما دامك بإحساسي، انت بدنيتي كل شيء، عيني ويحرسك رمشي.

تسأل تدري كلمة أحبك ما أظن، كلمة أحبك ما أظن تروي عشيق دلالي، تروي عشيق دلالي كلش قليلة بحضرتك، كلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي، لو قلت عنك خادم الحسين الشاعر الأستاذ وسام الشوي محمد. كلمة أحبك ما

الشعر مدري الشعر يطراني مدري الشعر يطراني يا حسين مدري اقرا شعر مدري الشعر ابكي واحكي ويا روحي ايه بالك انقطع جروحي ناوي ارطم بري تدري تدري يلا تدري بحالتي دمعي دمعي دمعي بس إلك تدري حسين يمك أنا وأشتاق يمك أنا وأشتاق وشلون إذا ما أزورك شلون إذا ما أزورك يمك أنا واشتاق وشلون دام أزورك أعمى البصيرة والبصر أعمى البصيرة والبصر لو ما مشيت بنورك لو ما مشيت بنورك لو ما مشيت بنورك ما أحسب العيد شوكت

فاطمة حتى ظلومك فاطمة وأنا عن مصاب بدورك تقرا لامك فاطمه وانا على المصاب بدونك قول عايش انا عايش

0: تمر تغري تدري ابو علي تدري
1: يلا فدوى
0: تدري بحالتي
1: علي الحسين الميجر
0: واغلى من
1: سوالف انت وحبيبك سولف وياه
0: بس إلك تدري تدري تدري
1: أريد أسمع منك يلا.

كياني عودنا شبكياني عودنا من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي مو شيامي كل شي بكياني يعود لك كل شي بكياني يعود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي.

0: وبمسمعين زين ابعتك وبمسمعين زين ابعتك حرقه ويا خويا خيامي حرقه ويا خويا خيامي روحي تصبح بخيره ودي وين ابو الغيره ويلي ويلي روحي تصبح بخيره نادتك خدري تدري تدري يلا النشامة في دوا صوتك تدري بحالتي غالي واغلى من دمعي
1: خالي معيون
0: الله تدري كل شبكياني عود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيء والباقي انسى واذكرني العقل انسى واذكرني

حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بحيامي.

اتخيل انا بكربله خادم الحسين الاستاذ وسام الشوي اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك وانظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيف يقطع راسك وبسيف يقطع راسك اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك انظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيف يقطع راسك وبسيف يقطع راسك اركض اظل بلا وعي اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك واحساسي ويا احساسك اصرخ يا بول يمه اش عجب اصرخ يا بول يمه اش عجب شو ما نهض عباس

أركض أظل بلا وعي، أركض أظل بلا وعي، إحساسي ويا إحساسي، إحساسي ويا إحساسي، وأصرخ يا بوني مش عجل شو ما نهض عباس، وين شو ما نهض ضامي وقطع ونحرك الخنصر طايح بكثرك صدرك قمت تدق صدري تدري تدري تدري تدري بحالي.

قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: لا تتفاجأ هيك أيام بيت الزهراء بكل عام يتقسم موام.
1: لا تتفاجأ هيك أيام
0: بالشارع
2: بيت
0: بيت الزهراء بكل عام يتقسم هلا.

قنبر بالماء أجور من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن راح

حتى بضيافة فاطمة أم الكسور أصغر مواكبها يبين قصر بالعربي بنت

كل هم ونصف باسمها طاب وصرف علي يعجز الوصف عن أم الحسين. علي علي.

الهم ونصف بسمها طاب صرف وعلي يعجز الوصف عن ام الحسين انزل يلا ترى هاي فاطمة مرة تملك الاسمة اكو عندها خادمة تهل بملايين وكل موكب فضة تصير ذهب خدمتها هاي وهنا خادمة الزهراء تحليها العباية ولد أخ

قنبر بالموكب مهجور فضل توقف قنبر خادم خادم سيدنا خل أكمل وإنه برجع عيد لك فضل توقف الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم شعرها الحبيب أبو علي حسين الفتلاوي الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم يا رب عين البارد على الخدم عدنا

عايش هلا هلا ملك ملك ملك ملك ترى هاي مرحلة وطن كله كربلة إلك عندي مسألة خل عقلك وياي علي علي علي طفل حزن فاطمي

اي لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. والله هذا واقعنا. ايه قلطم لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. تلقى باسم الزهرة جدور وفضة توقف حتى النور. يلا لا تتفاجأ هجي شكو بالشارع أمبر بالموكب مأجور فضل توقف قنبر قنبر ما يخالف عيدك أكملها ونبرجع.

0: شباب بعد وحده فدوة
1: هلا هلا يلا فدوة اكو طفل بلا حكي على جدها تنتجي لكن وزعت بكي كانها بسبب الشام على علي غفت كانها بالحلم لقت سكنة تنشتم بكت و

طفل بالحكي على جدها تنتجي لكن وزعت بجي كانها بسب الشام انزل فدوى اغفت شنها بالحلم لقيت سكنة تنشتم بجت ولي علي.

الأخير شباب صاير بالشارع قنبر قنبر بالموكب مهجور يلا بويا

0: أكل تخلي بثوابح شين يم النمل. الله أكبر من يحب العقل فعل يحب ما ينكتب فعل قالوا علينا نخدمه بالعاطفة شرايك بالصغير اللي يلم صرفه ويسوي موكب فاطمة تعرفه هذا الطفل حب بعقل شبيه قالوا علينا نخدمه بالعاطفة شرايك بالصغير اللي يلم صرفه ويسوي موكب فاطمة تعرفه هذا الطفل حب بعقل بعد وحدة
1: هذا الطفل
0: فدوة
1: حب بعقل
0: هلا عشق دوخ انظمة حزن بينا ملحمة فضل

حتى اسم الموكب باختيارهم. اسم الموكب مني يصير مو يمنى اختياره. فاطن تختار الأسماء هي أم الزيارة. أي والله. وبأمر الضلع المكسور فضل توقف حتى النور. وبأمر الضلع المكسور أمك سيد هاي إيه فضة. فما تعبتوا يلا لا تتعبوا.

0: الله فضت توقف الله بس للأمانة وهذا حق الملك. حتى لنقول احنا اهل عزوبية وما ادري شنو احنا كل شي ماكو. ابو علي شغله هذا احنا نفتخر نتشرف نخدم الحسين. احنا ما قاعد نمون على الحسين لا نتشرف نخدمه. اي بس للأمانة هذا حق الملك كل شي من الحسين احنا من نمتلك والحلوة ببنفاسنا يشترك راعي الهوى والقل هو
1: عفية عفية
0: الماي هذا اللي يوزعوها لي يومي يا أم تجيبه من حب علي

عافية عافية. يلا هذا العذب هذا العذب نغسل ذنب نهر يجري واعتذر رفع صورة القمر بدا موكب النهر يبكي على جفي علي علي وانا هذا موكبي علي نظرة النبي وحس هذا

يجري واعتذر رفع صورة القمر بده موكب النهر يبكي على جفين انزل همه همه وانا هذا موكبي علي نظرة النبي وحس هذا كوكبي من خير الحسين حارق قلبي مصاب حسين وتخيل حرق

فضل توقف يلا لا تتفاجئ خادم

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف فريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قايمة والوقت دار على زينب وبسهم هجرة كريمة. جيت من بعد الليالي المحيشة والمظلمة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: لبيك يا حسين،
4: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،
3: إيدك لبيك يا حسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: تحكي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شبع.

0: من وين رحت؟ خدمتك.
1: تحكي لك واسمع من زينب، تحكي لك واسمع

0: طيحين وهذي لوح الصدر الشمال.
1: من الغات الى شيخ عبد الله.

0: أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفار.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق، فنحيا الحق بقوة.

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

0: أساميكم أسد
1: أساميكم
0: أي شباب
1: أساميكم يا سوار
0: أساميكم.

غالي الجليل الحبيب، يبقى الحبيب إن شاء الله دنيا وآخرة، سيد عبد الخالق المحنة. هلا يا المانسيت عالوعد تحضر، هلا يا المانسيت عالوعد

وطبرة الأكبر وحق دمع العقيلة وطبرة الأكبر. أحضرك ما أعوفك ساعة الأكبر.

منكم اي والله على الموعد اجي ولا ابعد محاميكم وحق حيدر محاميكم اي على بيكم يا ابو عبد الله الحسين.

احد طيب اخويا طاح جفه وصاح في صحت ولا يا اخويا والظهر احنا انا صحت ولا يا اخو كسر ظهري منه أبوه شلب عمري مش الكافي كسر ظهري

I was.

إلي والدمعة تجريها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أنا أعرف حاجتك مو داعي تحكي أنا أعرف حاجتك مو داعي تحكي وحق نحر الرضيع الحاجة أقضي الله وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفي يا زاير عاهدت كل علة

دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف

0: قوم تزوروني أنا وراعي العلم وياكم انشاغي أنا استقبل جمعكم واحد
1: واحد
0: أنا وراعي العلم وياكم انشاغي أنا استقبل جمعكم واحد.

بلا ساعد تناموني وأنا الحارس وظل قاعد تناموني وأنا الحارس وظل قاعد لك الخطوة مشيتوها لك الدمعة مشيتوها

لبيك صحتو أنا أسمعكم، إذا لبيك صحتو أنا أسمعكم، هلا يلي محبت حسين تجمعكم، هلا يلي محبت حسين تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم.

جيش عيل على رديلو.

لهب صدري تحاجوني وانا اسمع وحاجيكم هلا بيكم تحاجوني تحاجوني

مكتوبة وسجلها ترك الخطوة محسوبة وسجلها ترك الخطوة محسوبة وسجلها وشكرك لو صلاتك ما تأجلها هي أشكرك لو صلاتك ما تأجلها أشكرك لو صلاتك ما تأجلها شكر للي إجاني ودمعته يهلها شكر للي إجاني ودمعته يهلها شكر لأهل المواكب والخدم كلها شكر لأهل المواكب والخدم كلها ضبها ضبها شكر لأهل المواكب

بذل كل شي واجي خدمك لان تمشي ابو الموكب بذل كل شي اجي خدمك ليش ابو الموكب ابو الموكب بذل اجي خدمك ترى كل يوم اصبحكم ومشيكم هلا فدوى صوتك ترى كل يوم اصبحكم ومشيكم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: كررها إلك سمعا وطاعة، حاسب لأربعينك ساعة، حاسب لأربعينك ساعة ساعة، حاسب لأربعينك ما اسمع، حاسب لأربعينك
3: ساعة ساعة.
2: كررها إلك سمعا وطاعة، حاسب لأربعينك.

أعطش حتى ذل قدامك الماء أعطش حتى ذل قدامك الماء هاي من العمر يا حسيني الأيام ادعي لي ادعي

ابن الكوت البار الحبيب الغالي ابو مريم عمار اهلين.

0: شنو انت عمي
1: بشار بشار بشار
0: سمع العالم.

0: صار. عشت دربشت مشي وتغير الراي، شفت أخلاقي هي تصير ثوب.
1: انتبه ترى درب الحسين علمنا الأخلاق والأدب والعبادة والدين والصلاة كلها.
0: قبل ما كنت أمين.

0: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شريدك شريدك
1: هجيت وجايبت الغيب دنياي لك رديت خويا هي لك رديت خويا

مرة بسوق مرة بيعتهن ومر يا اجيتك وضع الناقص بيه اجيتك وضع الناقص بيه دفنوها بخرايبهم رقية دفنوها بخرايبهم رقية يلا اجيتك وضع الناقص بيه دفنوها بخرايبهم رقية دفنوها بخرايبهم

0: شي تقول له.
1: جيتك بأربع عينك والعيب تراب، جيتك بأربع عينك والعيب تراب، وقبرك كان لا شباك لا باب.

طيبي الغياب ما شوفن قمت من طيب من غياب جيت وما شفت قبة كبيرة جيت وما شفت قبة كبيرة.

0: خويا اجيتك حتى سوي من العيب في عائلك رديت خويا رديت خويا
1: يلا صيح
0: شيل ايدك وصل ايه لك رديت خويا اجيت

بعدين وقعت ساعة يمشي باج عباس وقعت ساعة يلا كوني لوحني في هاي المنارة كوني لوحني في هاي المنارة وصلي لك ركعت يا للسيارة وصلي لك ركعت يا يلا كوني لوحني في هاي المنارة وصلي لك ركعت يا للسيارة وصلي لك ركعت يلا

0: يا اخوة ما يراد بيت بلا يلا عمت عيني الوقت عني خذاكم عمت عيني الوقت عني خذاكم راح تموت زينب من وراكم يلا عيمت عيني الوقت عني خذاكم راح تموت زينب من وراكم راح تموت بويا بويا بويا بويا عني الراح ينشد قصيتي هاي لك رديت خويا لك رديت خويا
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: براسل حسين.

العلم شدا عبيد شني الحرام سوني فيها سوني بالهمة ما تنتهي بالهمة ما عالشاطئ شدا عبيد شني الحرام.

وقف حماية وخلي كل اثنين تتغطى بعباية.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: الشرط مجمورين بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عالشاط مجمورين
1: لمن عبيد شيء الحرام.

0: شموري بالهيمة شدة سواني فيا
1: اسمع

0: تنحل مثل السحابين يا انت وطران مستحل مثل السحابين الله حجب كان بقرآن وحجاب الله
1: الله حجب كان بقرآن وحجاب
0: إيه كل

0: ابشن مثل طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سوالي سوالي لسه بالشباب لا تبرد راسل حسين
1: راسل حسين سوالي
0: شباب صوت ليش ساكت لسه بالرود لا تبرد قوي راس الحسين
1: راس الحسين سوى الإفيا
0: بالهم بالهم ماتي
1: يا خيم
0: معشق
1: مشهور
0: بالهم
1: بالهم ماتي يا خيم عشاق مشهور العلم.

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها. جربتي العباس عصر الغبح لقنا، جربتي العباس نصر الغبح لقنا.

0: شيعته
1: وحسينا
0: شيعته تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون ايش كثر تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يلا خلينا نسولف أنا وياك. أقول له سيدي حسين إن شاء الله ما نودعنا.

0: تبلنا
1: لا تجعله آخر العهد منا لزيارتك.
0: ارزقنا يمك نبقى خدام
1: ولا تجعله آخر العهد منا لخدمتك يا حسين
0: ونخدم الزواج.
1: هذا اليوم أسكت فدوى.

0: انقضت كل من يروح الدار كل من يروح الدار وحش درب قبرك يظل يبكي على زواره يبكي على زواره كل خادم يرد الهلا وبقلبتي الهب نار وبقلبتي الهب نار مشتاق يبقى لخدمتك بعين الدمع يتجاره بعين الدمع
1: حسين
0: أربعينك نعمة

0: عليك شباب. بالاخير اسمع صوتك مودعينك مودعين
1: مواشرين
0: العودة يا
2: سيدنا
0: دعينا
2: قدام الحسين ان شاء الله. ان شاء الله العودة
0: محلفينا.
2: انا اليوم برنامج طويل فيديو، اكون خادم لك، اعتذر من الاعادة، ابوس ايدك.

يمحي البصر. السيد موفق الموسوي مرت مثيل لمح البصر وخلصت أليف يا وسفة. مرت مثيل لمح البصر وخلصت أليف يا وسفة. كنا اللي يزورك نخدمه ونشمك كنا بلهفة ونشمك كنا بلهفة. كل زاير اللي يقصد إلك نحلم نقبل شافة نحلم نقبل شافة.

نخدمي ويفرح قلبنا مش ما تعبنا راح يحشي.

ارفع ايدك وصيح مودعينك ومودع حتى اللي بالشارع حتى اللي زوار الحسين اسمعك ترى جاوبني بدو اروح لك بدول ايدك محلفين العودة يا حسين في بلدك ارزقنا

وخدم هذا العشيق رباني ما بين زواري وخدم هذا العشيق رباني بزيارتك مني التقي واحد يشيم بالثاني واحد يشيم بالثاني وكل من سنتي المضت شوفتك قلبي تاني شوفتك قلبي تاني يا الغالية محسين أبد من تدعي لا تنساني من تدعي لا تنساني جنة خوة

لخادم الحسين السيد موفق الموسوي. بين المواكب من نمر بين المواكب من نمر تخنقنا نار العبرة تخنقنا نار العبرة من أيامنا الحلوة المضت من أيامنا الحلوة المضت ما تبقى بس الذكرى ناخذ منه هناك قعدنا نصفن وياخذنا الحزن وبالروح تلهب جامرة هنا نجم زاير قعد وهنا خده من الزهر الله يعود لكم ايام الخدمة ان شاء الله بحق الحسين هنا نجم زاير قعد وهنا خده

0: خدم. يا من غرامك لمنا، يا من غرامك لمنا، بداعت رقي يا سيدي، بداعت رقي يا سيدي، من الخدمة لا تحرمنا،
1: الخدمة لا تحرمنا.
2: عاشورك ويانا نفس وخدمتك تجري بدمنا، عاشورك ويانا نفس خدمتك تجري بدمنا.
0: بين المجالس والحزن نبكي لك تعلمنا،
1: نبكي لك تعلمنا.
0: يا عشيقنا كل عمرنا نحكي عنك
3: سوالفنا بس بالحسين.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: البث والتوزيع الشبكي علي الحجامي علي الحجامي
1: سين ماكو غير اواجهنا على ترف قجي.

ضايع انت الصدق والواقع انت الحنين المفتوح داره انت الحنين علي علي حب بخدمتك هاي تحلي يا بي يا علي علي علي علي يا علي تحلي يا بي الواقع حب بخدمتك هاي يا الماتر

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

قطفة تراب الزائر قدسي وطاهر حتى جهنم بيه تطفى.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حيدر هاي وبكربله متحيره

لك يا عاقل ولي تعرف هاول صوتي لبقلبك صيلي زينب يا حي.

الأهل بويا ضاع الأمل ضيعان إخوت من بعد عزتي أبعد أخوي أبعد أخوي أبعد رجاء رحمة الله أبعد استراحة بارك الله فيك.

تندبك يا عاق قل ولا تعرف ويل صوتي لبقل باكسله زينب يا حيدر

خلصة وشاتين يا أبويا هذا اليوم خلصة وشاتين وما سلم من السهم حتى

شافعي يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم من السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخلي

0: من العيون.
1: يا ابويا هذا اليوم خلص وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل، وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع فعيل فاره داول الخيم فاره داول خيمتي فاره داول الخيم فاره داول خيمتي العالم.

رلنا اخوة لا ليل شيم ولا اخل سماع ناخوتي وصحتي ولا اخل سماع صحتي.

كلام ولا خليش مع صحتي ونخوتي ولا

تلاهبت بمخيمة وحايلة محيرة هام مثل حيرتي.

جثث متوذره تركتي الخيام.

أميتي بلا جواب وانا حالي نحال وفقدت أميتي.

يا اخوتي وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي للعائلة عالنهار بويا وراء العائلة ظل وذار قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي انطشرت وعيلتي

أنا إيه إخوتي وهذا يا أبويا لي الخوف وخطر وأنا أردلم علي فارس مضر نايم كفي

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شف قد يا غالي وشاليم، ناري وعطش يا

حبيبتي. هذا طفل، هذا طفل نارة تشب.

عليتي بويا انت شقليت بيانت حالتي العين.

الدهر ضايعة يا اخوتي، ضايعة يا اخوتي. طفلة بقدت شاطت بحرقة قلب، لا وين راحت بالدموع التصب، أسأل وقالت ما

وتدريب الخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شمولك.

الحمار خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل مصيبة ودعت أجسام كل الشبيبة ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت لي الخيام شت عين الها مو خيمة وحدة ملتهبة

مو يا امي الخيام زينب بالحال تركض على النار من اجل الاطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعايله وين خلوه طشار والعايله وين خلوه

هي تجمع وتخاف عليها او ان تجمع هي حمايل دخيل وان تجمع هي

0: بعد رهبات الخيل وخايف من الخيل توصل ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متبعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة حرم وأطفالي بخطر متهددة ولا
1: جنة عدن قصيدة. زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: عاد الجرح للجريح وعيون زينب تقيل شافت مكان وعيون زينب صوتك من وصل ضحن السبايا ورد الحبيب الحبيبة شمرت جسدها على خوغ شمرت جسدها على خوغ شاف الغريب الغريبة شاف الغريب شاف الغريب الغريبة شاف الغريب شمت ترابة وتقل يا حسين وعظم مصيبة من شفت بعدك رقية من شفت بعدك رقية ماتت سبية وسليبة ماتت سبية يا حسين ماتت قهر من دنقت عالنهر يا حسين ماتت قهر من دنقت مشدود أديها بحبل شافت مكان الذبح مشدود أديها بحبل شافت مكان الذبيح عاد الجرح للجريح عاد الجرح للجريح والرأس ما شاء الله وعيون زينب ارفع ايدك ارفع ايدك لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي بارك الله بيك مأجور سجاد نادى يا جابر يا عم داروا علينا ما جن عترة محمد سبيل أسارا سبينا سبيل أسارا وحسين أبونا لصدر داسة الخيل اللعين وحسين أبونا لصدر داسة الخيل اللعين عباس فوق الشريعة

وعيون زينب تكي للقمر زينب تعنى تشكي الجرى ومر عليه وتشوف صوت الضرب طابع أثر فوق ديه قالت لأختك يا كاف ذلت يزيد بحكيه ظلت عزيزة وابي ما كان ذليل بسبيقة شاقت لي والله ونعم تسوين كل الزلم عباس كونك عدل شافت مكان الذبح عادل جرح لل ايدك ارفعها وعيون

ايديك ايديك ارفعها. ها بارك الله بيك ما شاء الله ما شاء الله. مأجور مأجور. ليلة تنادي الولد يا يما وينك يا الأكبر بعد حلو يما لونك لو ذاك لونك تغير لو ذاك لونك. أقسم عليك بغربتي وبصدر أبوك تكسر أقسم عليك بغربتي وبصدر أبوك تكسر. بالحلم خلينا أشوف بالحلم خلينا أشوف لو عني وصلك تعذر لو عني وصلك. لا تعتذر يا الولد ما عندي غيرك لا تعتذر يا الولد ما عندي غيرك لا تبخل على الحسين لا تعتذر فقدك فلا ينحمل شافت مكان الذبح فقدك فلا ينحمل شافت

ايدك فد والديك. ام الرضيعه اعتنت له عبد الله وينك تصيح يا يم ابوك بضريحه لو انت نمت بضريحه لو انت نمت لو انت نمت بضريحه يا المن ذبح من وريده بغيابك امك ذبيح ما يلا شربه بغيابك من دمك اشتم لريحه من دمك اشتم من عو عليك الهوى وانذبح بيك الضوى من عو عليك ما حس بتنكتل شافت مكان الذبح

0: القاسم اسمع تنادي رملة بحرارة دمعها يا يما ليلة زفافك بالموت طفى وشميحة بالموت من ريحتك ريحة أمك والقطع راسك قطع من ريحتك ريحة أمك والقطع راسك قطع مثل الزكية على بني مثل الزكية على بني مكسور بعدك ضليحة مكسور بعدك نورك يا شبل الحسن تحت التراب اندفن نورك يا شبل الحسن تحت التراب صح نورك يا شبل الحسن تحت التراب أعلى أعلى نورك يا شبل الحسن تحت التراب اندفن جنة عدن مرتحل شافت مكان الذبح جنة عدن مرتحل شافت مكان الذبيح عادي الجرح
1: ما شاء الله
0: أعلى وعيون زيح أصعب وشد المواقف ما تنوصف وصفه اسكينا يم الشريعة اسكينا يم الشريعة مغمي عليها لقوغة مغمي عليها أصعب وشد المواقف ما تنوصف وصفه اسكينا يم الشريعة مغمي عليها لقوغة مغمي عليها يا عمي بعدك تقل يا عمي بعدك تقل ترجيت مني خذوف ايد القبر قبلت ايد القبر قبلت والله بحبل شنب قوغة والله بحبل والله بحبل شنب قوغة والله بحبل شافت اشكال الظلم والصوت لاح العظم شافت اشكال الظلم والصوت لاح العظم من صعدة على الهزل شافت مكان الذبح من صعدة على الهزل شافت

وعيون جنبتك للشاعر ناظم الحاشي ام وهب قالت لبنها ما شاء الله ايدك ايدك ارفعها ام وهب قالت لبنها شفت المسيح بمنامي بيضت وجهي يقول لي عد سيدي وعد امامي عد سيدي وعد امامي ام وهب قالت لبنها شفت المسيح بمنامي ام وهب قالت لبنها شفت المسيح بمنامي بيضت وجهي يقول لي عد سيدي وعد امامي عد سيدي وعد امامي اتضاهى قمت

ما شاء الله. عاد الجرح، ارفع ايديك ارفع ايديك وجاوب.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: واجب أشكرك وخبرك عن إحساس بجروح دورك
2: بجروح دورك أذكرك ولا ناسي
1: ولا ناسي.

مصيبتك يا ابن النبي أتمنى واصل مهدي أتمنى مصيبتك يا ابن النبي أتمنى واصل مهدي أتمنى واصل مهدي خل تخلص أيام العزاء أنعاك لو ظل وحدي خل تخلص أيام العزاء

0: الرضا كل موت عيش ببالي.
1: يا علي ابن
0: قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي. يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين الغالي. يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين. قايلها مولاي الرضا كل موت

النبا ومن هالخدر اسمع يقول غرالي وعلى سلبا ومن هالخدر اسمع يقول غرالي وي قريت وصحت للشام خذا

0: لخادم الحسين، لخادم الزهراء، لخادم مولاتي زينب الموفق وسام الشويلي.
1: قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي، قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي. يا ابن شبيبي ابكي على صابو الحسين الغالي، يا ابن شبيبي ابكي على صابو الحسين الغالي. هذه وصيه من الرضا طول العمر تبرالي.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: كربلاء شمسي، كربلاء جنسي، هي الحبيب نصيد حسين حسين.
4: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
5: حبيبي نصيد حسين حسين.
6: هنا إذاعة جامعة المستقبل.